0: طير العاشقين
1: سرير العاشقين أهل الغرب سكين
0: عدل على الأيام ودمعي نامي

خمسة اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

105.5 اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

يلا

والمقسمات يسرا. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين

يؤفك عنه من أنفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهمة.

أعطوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

جاءهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

قال سلام قوم منكرون.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

0: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
1: والأرض فرشناها

مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم.

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما

فأخذهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.

عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا

إلينا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن

ولد ولن نشرك بربنا أحدا.

اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسعي فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإن

ربا. وإنا لما سمعنا الهدى

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء

أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته،

يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري.

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا

رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

0: حد بشوف الدنيا مزارع ورد وفل جوانح تعباني ورفوف ساسين الزقزق والصل.
1: لم بتكوني حد بشوف الدنيا مزارع ورد وفل جوانح تعباني ورفوف ساسين الزقزق والصل.
0: ولما الأسرار بتنزع وبزعل من شي خبري لما الأسرار بتنزع لما الأسرار بتنزع بزعل من شي خبري بتقولي رجع رجع

قلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوين بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

0: سمرا يمنع يونس والتنور النيلي مطرح ضيق ما
1: بيعيش
0: بعيني.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دول.
1: Retour du programme sur votre radio.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد
4: هو الحرقوس يعني الجيب
5: توا من يمتع السباح حلا مثل
6: retour du programme sur votre radio
7: MF.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: أما فهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: بوب.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
3: هو الحاربوس يعني جيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: بارز بلاروسيت، بيوت نوم صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورنا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: سيف السلام.

0: الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تيتي.
1: توا العشرة متاع الصباح على مفاجأة. Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك.

ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة الدولية نظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولية.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: KBS 알미 KBS
1: 104.5 FM في سوسة والمستيك وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لافش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال مي.

ولي طرفة أفهم صحيح القول من معلومة يو يا بس أنا عمره ما يعاند عرفة يو لو كان يفوز بنغمة القرجومة ذهب غالي كل وقت وصرفة أما نحاس رخيص في سوق

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: سبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. سبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية، مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المونستير.
3: مع انترنت تي تي صيف السنة الكل على موجة الفوت والماتشوات، تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين، كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
4: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يومياً من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

احساس خايف من هواية الدم وراهي تثمر بالحلال الجريان. صانع صانع والكبير معلم، ابعد حواشي نواد وسكن عاليه.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوتنو، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
4: Retour du programme sur votre radio.
1: MFM.
0: Tawa, Mavi Sea. Al MFM.
5: Stade MFM.
6: Stade MFM.
7: مرحبا بكم في موعد جديد من استاد لمفهوم. موعدنا لحد 5 جويلية 2026. طبعا موعدنا اليوم باش يكون متنوع اكيد باش نحكيو في عديد المواضيع وعديد الاختصاصات. في بداية البرنامج بتكون عندنا استضافة طبعا لنادي التنس بالمكنين. طبعا تظاهرة هي الاولى من نوعها باش تعمل

حتى المنتخب الألماني. هي مش أول رياضية الحقيقة اللي يعني نقولوا هربت بين قوسين، وطبعا خاصة في العامين الاخرين الحقيقة باش نستعرضوا اهم الاسماء اللي كانوا تجنسوا او غيروا جنسياتهم من التونسية الى جنسيات اخرى. نعرفوا اللي عندنا سباح تونسي كان غير جنسيته سعودية، ايضا عندنا لاعبة تنس باش نستعرضوا كما قلنا اهم الاسماء اللي غيرت جنسياتها. ايضا في حصتنا اليوم ان شاء الله باش نحكي على النجم الساحلي الفريق هذا اللي طبعا تم الاعلان عن هيئه تسييريه جديده، باش نحكيو شويه على الهيئه التسييريه هذه شنيه اهم الملامح نتاعها، الاعضاء نتاعها شنو التحديات والاهداف العاجله والاجله للهيئه المديره، خاصه انه فما استبشار الحقيقه في صفوف جماهير النجم الساحلي بعد تراس كريم العكروت رئيس لجنه فض النزاعات للفريق، بالاضافه طبعا لعده مواضيع اخرى اكيد ان شاء الله باش نحكيو فيها في حصتنا اليوم في استاد لمفهوم.

0: استاد الام اف ام. استاد الام اف ام،
1: مرحبا بكم من جديد في استاد لما فهم. طبعا رجعنا لكم ان شاء الله باش نبداو رحلتنا من توا حتى الماضي ثلاثة، باش نحكيو في عديد المواضيع كما قلنا اللي تهم الرياضة التونسية، باش نرجعوا على منتخب الوطني لكرة القدم، ايضا المكتب الجامعي، وطبعا باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. وقبل هذا كما ذكرنا في بداية الحصة استضافة لنادي تنس الطاولة بالمكنين، ضيوفنا في الاستوديو، طبعا باش نحكيو على تظاهرة اللي باش تعمل لاول مرة، اكيد باش نرجعوا ناخذوا تفاصيل مع ضيوفنا في الاستوديو. سيد رئيس النادي رياض زخامة، مرحبا بك.
2: عسلامة سيمادي ونشكرك على الاستضافة.
1: مرود
2: مرود
1: شينشان بوجناح المدرب، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين،
1: مرحبا بكم في راديو ام اف ام. طبعا سيد رياض، كان نحكيه شوية على التظاهرة دي، هي تظاهرة باش تعمل لي أول مرة من تنظيم نادي تنس الطاولة بالمكنين، الجامعة التونسية
2: لكرة الطاولة.
1: لكرة الطاولة،
2: بالنسبة للتظاهرة هذه مكنا بين شالانش، هي تظاهرة وطنية ستكون مقامة نهار 12 جويلية الأحد القادم بالقاعة مغطاة بالمكنين، برعاية الجامعة التونسية لكرة الطاولة، دار شباب المكنين، المصايف والجوالات، الكشافة والبلدية والمندوبية، المندوبية الجهوية للشباب والرياض. هي دورة أولى من نوعها في تونس، ينظمها نادي تنس طاولة بالمقنين، وإن شاء الله باش تكون دورة سنوية تقام سنويا، يعني في بنفس المكان في قاعة المغطاة بالمقنين، ونطمح إنها تكون في القادم إنها إفريقية، وبعتقد إن شاء الله باش تكون دولية، هذا طموحنا في دورة مكنا بين تشالنج.
1: لهنا يا سيدي، ممكن سؤالي يترحم، يعني الفكرة كيف جات؟ يعني المبادرة هذه متعودين أنه ممكن الجامعات هي اللي تكفل بها قبل الأندية، يعني لهنا كيف جات الفكرة في تنظيم التظاهرة هذه؟
2: بالنسبة لفكرة مكنا بين تشالنج، ما يخفيش عليك نادي التنس الطاولة بالمقنين نادي عريق، تأسس معنا من سنة 77، كان منطوي تحت دار الشباب، ثم السبورتينغ المقنين، ثم ولا معنا جمعية خاصة وحده تابعة للجامعة التونسية لكرة الطاولة. وكما تعرف المقنين بلد معنا رياضي وصباغ في التظاهرات الرياضية، كما معنا برشة تظاهرات صارت في المقنين سنوية، كما مثلا نذكر الران المقنين، وإن شاء الله باش تكون مكنا تشالنج من التظاهرات الأساسية في مدينة المقنين. هي فكرة جاتنا، قلنا علاش ما نزيدوش احنا ان نثري والنشهد الرياضي في مدينة المقنين ولاية المستير والساحل اون جنرال، معنا الساحل الكبير، تظاهرة كما هذه تظاهرة مش موجودة الحقيقة بتاع ربي، معناش تظاهرات كما هكا في تونس دي تابل. كانت بادرة طيبة، لقينا برشة تشجيع من الهيئة المديرة، من السلطات المحلية، كبلدية، كمندوبية، كمعتمد، نشكرهم الكل كاية، ومن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ساهموا الكل كاية باش ان تكون الدورة الأولى هذه دورة ناجحة، دورة متميزة،
1: باه. ممكن سؤال اللي باش نطرحه، ممكن بالنسبة للفرق اللي باش تشارك في الدورة هذه؟
2: باه، بالنسبة لدورة مكنا بينك تشالنج باش يشاركوا فيها قرابة 14 فريق من تونس كاملة. وبالرغم على احنا سكرنا الفورومس نتاع التسجيل من اليوم 1 جويلية، لأنه برشا جمعيات قاعدة تتصل بنا باش يستاذ معنا يتخيلوا يشاركوا في التظاهرة هذه، شي يكونوا 14 مبدئين، 14 هو العدد
1: قابل الارتفاع،
2: قابل الارتفاع. كل إكيب باش تشارك 9 لاعبين في كل أصناف، يعني صنف يونيف أقل من 9 سنوات، صنف 11 أقل من 11 سنة، وصنف يتريز أقل من 13 سنة. بالنسبة للفرق شكونوا من جميع أنحاء تونس، سكرة تونس، ما يعني من سكرة، من رادس، غرومبيليا، صفاقس، سيدي بوزيد، ممكن توزر، لجهة الساحل القلعة الصغيرة، لمتا، قصر هليل، توزا، يعني جميع الجم، يعني خليط من جميع
1: الأندية تقريبا في تونس
2: تنستورد في تونس.
1: كوتش نمشي لك لك انت شويه تو ممكن هي تنسى الطاوله في في تونس الحقيقه ماشي ماخذ حظها من ناحيه انه كيما برشا رياضات معناها الاعتمادات الماليه الاهتمامات حتى الانديه ما تلقاش برشا انديه عاملين معناها الحقيقه ما تلقاش نادي مثلا نقولوا احنا عنده اختصاص كره قدم مش تلقاها عامل تنس مثلا تنس الطاوله ولا حاجه يعني رياضه ممكن عندها الجمهور نتاعها وعندها الهواة نتاعها بصفه خاصه.
3: هي الجمهور الناس كل محبوبه رياضه محبوبه كره الطاوله قبل في دار الشباب ونادي اطفال الناس كل صغير
1: حتى اللي يعرف القانون اللي ما يعرفش
3: الناس كل تشبيتها الطاوله تقرب للطاوله
1: لكن ماهيش لاقيه حظها من حيث الدعم.
3: والجمعيات راهو كانوا برشا المهديات بولبا الجمعيات احنا الدوره هذه علاش حابين نغدوا المشاعر تاعت الجوارات القدم
1: فماش ما يرجع شويه
3: يرجعوا خاطر هما المغروم هو اللي يرجع راهو الجمعيه نتاعو معناها برشا جمعيات نقصت في وصحيح كما قلت الدعم المالي هو السبب الاكبر الجمعيات في رايت تتحل على خاطر الرياضات الفرديه مش لاقيه حظها ان شاء الله ان شاء الله السلطات معناها تعطي عين الاعتبار النقطه هذه وترجع الرياضات الفرديه معناها في كل المجالات معناها كان مش كان في رياضه الطاوله وكما قلت لك حابين الجمعيات كما يقولوا يرجع لهم الحنين خاصه اللاعبين القدامى معناها الجامعه مش مقصره تعمل دورات راهي للقدماء اللاعبين القدماء نظمها وتهبطها
1: حسب الامكانيات الموجوده المتاحه
3: تعمل جوائز ان شاء الله هما يكونوا حتى البادره منهم هما باش يرجعوا الجامعه احنا المقنين راهي في اول التسعينات تحلت رجع
1: ديميل كاتورس
3: كيفاش رجعت احنا كما قولها زميل قيدوم اللعبه لاعب سابق سين عمال مسعود وجه له التحيه معناها تلاقى مع رئيس الجامعه ويتبع هو في الباج بتاع الجامعه والماتشوات والواحد تلاقى مع بعضهم قالوا علاش لا احكي مع زملاء وما سي فتحي بابا ما سي رضوان الغضاب شدوا هما المسؤوليه في الجمعيه ورجعت الجمعيه وبدينا معناها كما قلناها بالطرف الامكانيات الضئيله بدينا بشويه وبلدية تعاون فينا السلطات المحليه المعتمديه المندوبيه الشباب والرياضه المنسير معناها تشجع فينا يعطيهم الصحه بارك الله فيهم ان شاء الله الجمعيات كل الاخرين يحاولوا يرجعوا وتكسر خاطر المنافسه كل ما تكسر المنافسه كل ما تكسر تقوى المستوى الفني
1: المستوى الفني تاع اللعبه
3: بالضبط يحتاجوا اكثر وبزيد مقابله بزيد هذا هو المعنى
1: هي فرصه مداك موجودين بحذانا الفئات السنيه اللي موجوده عندكم تو
3: والله احنا عندنا من الخمس سنوات ست سنوات اكثر حاجه معنا 16 عام صحيح كان عندنا سينيور وجونيور وسينيور معنا بحكم الدراسه معنا فما شكون اللاعبين قصوا وصلوا باك تو في الجامعه ربي ينجحهم وربي يوفقهم الصغيرات معناها نقبلوا الصغيرات من عمر اكثر حاجه مثلا 8 سنوات على خاطر هذا ما نجموش نقبلوا ماذا بينا ديما من 6 سنوات 5 سنوات باش ينجم تصنع لاعب من مستوى عالي حتى باش تاخذوا 10 سنين مثلا ولا 11 عام باش يلعب في المينيم ولا كادي باش يلعب مع لاعب هو ديجا لاعب 6 سنين قبله ما نجمش يجاريه في اللاعب وما نجمش مستوى فارق كبير ياسر في الامور الفنيه معناها
1: يعني ما عندكمش فئه سنيه كبيره معناها
3: لا عندنا مجازين عندنا حكايه 5 مجاز مخلطين اناث
1: مخلطين
3: ونقسموا فيهم خاطر طاقة الاستيعاب تاع القاعة ما نجموش تستوعب نفس الوقت حتى في نرانيو فيهم كامل ايام الاسبوع من الاثنين للسبت المقابلات يوم الاحد معناها نلعبوا مقابلات تنظيم الجامعة في الفردي ولا في بين الفرق وهذا هو
1: باهي كوتش كان تعطينا فكرة مثلا تو انت قلتي الكلوب رجع 2014 معناها مشاركاتكم اهم النتائج فماش نتائج باهية فماش زاد بوادر نتاع ابطال اللي نجم نلقاهم ان شاء الله في قادم السنوات
3: ان شاء الله علاش لا في الفردي عندنا ملاعبيه 3 ملاعبيه ترشحوا زوج بنات في الاي 13 في الاي 11 طفله ملك العليبي في الاي 13 ترشحت على المستوى الجهوي في في تونس الوطني، وعندنا في الاي 11 اقل من 11 سنه بلايه وولايه اياد زخامه وصل معناها في ترشح 16 من بين 16 احسن لاعبين في تونس ونور الهدى شاوش في التروندي معناها في 32 لاعب في تونس لعبه في تونس
1: فما مواد ان شاء الله تاع حاجه
3: ان شاء الله. وبين الفرق في الكاس لعبنا لحد الفارت معناها في رادس اقل من 15 سنه معناها في الثمانيه احسن من ثمانيه فرق شاركنا معناها معهم بالرغم اللاعبيه ما عندهمش مده طويله معناها بداوا يدربوا معناها لاعبيه عندهم عامين كذا سنه هذا هما معناها مش مده كبيره معناها بداوا كبار شويه في العمر.
1: سيدات باش نرجع فما حاجه حبيت نسالك عليها اختيار الاختيار نتاع الافيش علاش الاختيار هذا بالذات؟
2: اول حاجه نحب
1: شنو علاقته بالمكنيس
2: لا هو ما عندهش حتى علاقه بالمكنيس
1: باللعبه فسر لنا بالضبط.
2: اول حاجه نحب نشكر سي حمدي ثابت اللي قاعد يخدمنا في الكونسيبسيون تاع توسكي ارتيكلوات قاعدين نهبطوا فيها. بالنسبه هذاك هو فنك الصحراء
1: الفنك
2: انا كي قعدنا قلنا انا والحيوان اللي نحبوا ناخذوه يرمز لعبة تنس الطاولة ولا فيه المواصفات متاع لعب تنس الطاولة. لعب تنس الطاولة يتميز بالذكاء بالسرعة بالفتنة وبالدهاء. يعني كي جينا نشوفه نلقاه فنك الصحراء
1: اقرب حاجه
2: حاجه فيه السرعه والذكاء والفتنه والدهاء. وبحكم التوا معناها صاير في العالم الكوليكية برشا تظاهرات رياضيه وبرشا منتخبات وبرشا ايكيبات قاعده تاخذ في الحيوان كرمز للتظاهره ولا كرمز للعبه. وقع اختيارنا على الفنك متاع الصحراء لاقي رواج كبير. واحنا زاد ان شاء الله بون هي مفاجاه ما مش نقول عليها نحب نخليها
1: مش لاتينا سكوب
2: لا مش باش نعطي المفاجاه باش
3: خلي
2: الجمهور يكتشفها ومش السنه زاد عام جاي المفاجاه هذه بالقدره والتسهيل. اخترنا الفنك نتاع السهراء هذاك وش يكون سمبول الدوره نتاع ميكنا بينك شالانج في جميع الدورات نتاعهم مش باش يتغير. هذا هو الاختيار نتاع الفنك الصحراء.
1: باش نرجع ممكن شوي الكوتش البرنامج المنافسات يعني قلت لنا تقريبا 14 فريق فما تقريبا يعني في نهار تنجموا توافقوا معناها فنيا نحكي معناها الوليدات ينجموا
3: تجمع مشكوره معناها توفر لنا الحكام وش نعملوا 10 طوال إناف عنا بالنسبة للإناف ميكس إناث وذكور مش يلعبوا مع بعضهم والإي 11 إناث وحدهم ذكور وحدهم وكيف كيف الإي 13 ذكور وحدهم إناث وحدهم معناها نجموا الدورات هي حتى كي تنظمها الجامعة معناها نعملها في نهار تكمل
1: لوجستيا تنجم معناها وبدنيا للاعبين ينجموا
3: نعم
1: بدنيا اللاعبين ينجموا معناها
3: نجم فماش حتى اشكاليه احنا خاطر هي معناها مش يلعب كل واحد في الكاتيجوري نتاعو معناها مش هي حضروهم تابلو احنا اللي جوار مش يلعب ضد تابلو دي كاتر مثلا كات جوار مش يلعب تروا ماتش معناها تروا ماتش ويترشحوا دو وبعدين تصير تصفيات معناها في بيناتهم تابلو كل مره ينقص ديمي فينال الان ويتيام الكار ديمي فينال فينال.
1: سيدات قلت لي بكري انه فما منيه ربما انه ان شاء الله في قادم السنوات ربما تولي عندها بعد دولي الدوره هذه.
2: اكيد هو طموحنا كبير وتنظيمنا للدوره هذه هي بدايه فقط. يعني المرحله هذه مرحله اولى نظمنا الدوره هذه وطنيه محليه باش تكون ان شاء الله بالقدره والتسهيل في السنه القادمه او اللي بعدها باش تكون افريقيه. يعني باش نستدعيوا بعض الفرق من ليبيا من الجزائر من مصر من المغرب شيكون عرس رياضي بأتم معنى. يعني شيكون تكون دورة أول حاجة تسويقية إشهارية
3: سياحية
2: يعني شتكون دورة مش فقط من التنس الطاولة صحيح هي شتكون التنس الطاولة وش تكون للفئات الصغرى. معنا حتى في الدورات القادمة ديما اش نعملها للفئات الصغرى، خاطر الفئات الصغرى هما ألا باش يكبروا وباش يمشيوا للسينيور، يمشيوا هي القاعدة الأساسية للبيك بونك. إن شاء الله باش نطلحوا إن الحلمة متاعنا تتحقق، والحلمة كما تعرف ما تتحقق كان كي تتكاتف جميع الجهود من من إطارات، من مسؤولين، من إدارة، من جميع الأطراف يعني. هذا هو البرنامج نتاع ميكنا بينك تشالنج في الدورة الأولى إن شاء الله. في الدورة الحالية وفي المستقبل إفريقيا، وبعتلي إن شاء الله وإن شاء الله باش تكون دولية، لأن موجودة بعض الاتصالات على احنا قاعدين نحضروا باش انها تكون افريقية ان شاء الله عام الجاي، وان شاء الله اللي بعده ان شاء الله باش تكون دولية بالقدرة والتسهيل.
1: فما سؤال اخر، ربما لوجستيا اللعبة كلعبة معناها الماتريال نتاعها مش غالي برشا نتصور.
2: التنس الطاولة من اغلى ماتريال موجود في
1: العالم. سرياد معناها اللي يتفرج راه كما قلنا قبل نلعبوا احنا في دار الشباب، معناها نقولوا حاجة سهلة طاولة، فهمتني اقسم.
2: والله كنت
1: لا كي تفزر له معناها بالضبط،
2: يعني كنت باش نجيب راكيت وكر وكذا زي نفسر اكثر للمستمعين وللمشاهدين زي الاخر من كل لايف. الراكيت نتاع البيك بونغ المبتدئيه يعني
1: للصغير باش يبدا اول مره،
2: باش يبدا اول مره
1: في طور التكوين،
2: في طور التكوين يعني ما اقلش من 200 دينار. هذه راكيت
1: واللي هي تتشاف قبل احنا اللوحه
3: نقولوا اي
2: يعني هذه
3: والريفيتمون القشره الحمراء والقشره الكحلة
1: التفاصيل هذه ما نعرف ما عرفتش
2: هذه يعني نتاع ديبيتون. الجوار كي يمشي ويتقدم يلزم الراكيت تمشي وتتقدم معاه،
1: تطور
2: حسب النيفو الا وصله ليه هو. الراكيت تجم معنا بالنيفو، مثال احنا طبعا دي جوار في المكنين ولا في اي جمعيه اخرى الراكيت توصل 600 دينار. انا مثال ولدي الراكيت نتاعه الريفيتمون كالحمراء والكحله الزوز ب 450 دينار. ريفيتمون يعني كجلد الكحله والحمراء دي راهي حاجه متوسطه مش حاجه غاليه. يعني الراكيت دون اللوحه ما نحكيش عليها،
1: اللوحه ما نحكيش عليها.
2: الراكيت اون جينيرال راهي البروفيسيونيل نحكيهم من مليون فوق. وبالطابل نتاع الدي جي البروفيسيونيل ما ديما متوفرين عند الفيدراسيون، ولا يحب يشري يجم يشري بطرق اخرى فهمت. واللي طابل العاديين موجودين هنا بارتو يتباعوا 1,800,000 1,900,000، اما راهي الطاوله هذوكم يختلفوا على الطاولة البروفيسيونيل في الريبون نتاع الكره ولا في الكونترول نتاع الكره. والماتريال راهم تاع دون الشبك ودون برشا الروبو باش تخدم
1: ماهيش سهلة، معناها يلزمها فلوس،
2: يلزمها برشا فلوس. على مثال في العام بين معناها تنجم تكونسومي نتاع 1,800 كرة في العام. معناها اللي كرة هذوكم نتاع البيك بونك في العام تكونسومي نتاع 1,800 كرة. الكرة لهنا معناها ما أقلش من 1,500 ب 2,000. احسب انت السوم قداش فهمت.
1: وباش تجيب شو معنى الكره غاليه برشا زاد
2: الكره نتاع لونتيلمون تيفقوا حتى في الكور يعني. والله ان شاء الله في ان شاء الله في فرصه اخرى نعملوا هيك
1: ان شاء الله، ولماذا بينا احنا امور تثقيفيه على الاقل باش نستفهم
2: شويه في حكايه الكور وكل شيء. الكور فما نتاع اونتريلمون الكعبه بدينار 1,500 انت والنوعيه، والبروفيسيونيل نتاع سبيسيال للماتش راهي من 6,000 7,000 وانت طالع على الفوق. الماتريال نتاع البيك بونغ غالي برشا. هذاك علاش ديما نشكر ونطلب يعني نشكر البلديه والمندوبيه اللي هي تمول فينا والجامعه، وميم تو نطلب زياده في المنح نتاع جمعيه تنس طاولة بالمقنين خاصه. هذا هي فكره معناها بسيطه على
1: واضح. ما حبينا ناخذ فكره احنا خاطر الحكايه مستهله انتم كفريق، مش عارف معناها الموارد نتاعكم منين جايه تقريبا من متاتي
3: من المندوبيه
2: بالنسبه للموارد احنا عندنا
3: البلديه ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله
2: البلديه تمولنا باربع منحه 4,000 دينار، والمندوبيه الجهويه منحه 4,000 دينار يعني 8,000 دينار سنويا. 8000 دينار سنويا نكون معك صريح ما تكفيش حتى خلاص لي زونترينور. يعني انا في جمعيه عندي دي زونترينور ياخذوا في منح بسيطه بسيطه جدا، يعني كي تجي تحسبها
1: المينيموم ياخذ
2: المينيموم تاع ترونسبور باش يمشي ويجي، يعني انسان معناها خصص من وقته وخصص من تبعه يعني كصغيرات. احنا في نحكي على تنستاور بالمكنين المنحه تاع 8000 دينار ما تكفيش خلاص لي زونتينور، خلاص لي زونتينور بالضبط 7,400,000 باه. احنا في في الطعام كامل نخرج قرابه 15 ديبلاسمون. انت تعرف شو معناها ديبلاسمون،
1: مش سهله،
2: ما نحبش ندخل في برشا تفاصيل. مش سهله، نجبدوا من جيبنا، من الزونترينور، من الكراهب للزونترينور، باش نوصلوا كالصغيرات انهم يلعبوا وانهم يمشيوا. ودانييرمون في تونس معناها كما كان يحكي سي هشام ايكيب معناها نتاعنا يوكانز ترشحت توب احسن 8 معناها ايكيب في تونس. البلاسمون كان صعيب برشا في اخر السنه معناها بحكم الامور الماليه صعيبه برشا. وندعو ديما ندعو البلديه والمندوبيه انها ترفع لنا في المنحه نتاع جمعيه نستورد المقنين. وان شاء الله من المنبر هذايا يكونوا هكا فماش دي سبونسور انهم يدخلوا يمولوا الجمعيه على مريول الجمعيه. هاك تشوف في مريول مزيان هكا من ناقص كان
1: سبونسور ناقص
2: كان سبونسور
1: ان شاء الله سبونسور. هي المكنين تبارك الله مش ناقصه، راهو فما الحركيه الاقتصاديه في المكنين تبارك الله، يعني نجم ان شاء الله تكون فما شركات تدخل معاكم ان شاء الله. لانه الحقيقه الشيء اللي حكيته انت يعني سي ديجا يزيد يظهر مصاعب الرياضات اللي كيما هذه، يعني سيرتو الرياضات الفرديه لأنها تعتبر رياضة فردية.
2: رياضة فردية.
1: ماشي ماهي جماعية.
2: رياضة جماعية.
1: ورياضة من الرياضات اللي مظلومة في تونس الحقيقة برشا رياضات. على كل حال نخلي لك كان عندك ما تختم سرياض.
2: نحب نختم بخصوص التظاهرة. نشكر جميع الأطراف اللي ساهمت ولا قادة تساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وفي نفس الوقت نحب ناخذ فاصل صغير
1: قلب
2: الختام. التظاهره هذه متكلفه علينا قرابه 10,000 دينار. احنا موفرين الاقامه ليله السبت، موفرين الاعاشه نتاع جميع الصغار اللي باش يجيونا ولا باش يشاركوا. قاعدين ندوروا الحقيقه نتاع ربي على السبونسور، دعم شحيح وشحيح جدا. فهمت من منبر اذاعتكم ام اف ام لرجال الاعمال. مازالت عندنا جمعه التظاهره هذه، فما برشا نقائص نحبوا نكملها. تجمعوا تتصلوا، كان فما رجال اعمال تسمع فينا تدعمنا في اجل التظاهره هذه. عندنا الباج فيسبوك نتاعنا نادي تنستاول بالمكنين، رقم الهاتف ولا تجمعوا تتصلوا.
1: لا مش تنجم تعطي رقم الهاتف في
2: المكتب 50 116 297. فما زاد المكلف بالاعلام طارق عويدان،
1: تحيه طبعا صديقنا طارق،
2: تحيه انه هو المكلف بالاعلام للتظاهره هذه. تجمعوا زاد تتصلوا به في امور الدعم. ونشكر البلدية، نشكر المندوبين، نشكر جميع الأطراف اللي ساهمت في إنجاح ولا في إقامة هذه التظاهرة، باش ما نسميش باش ما ننسى حدا حد.
1: باش ما تنسى حدا حد. مشكور كوتش.
3: والله الكلمة الأولية احنا عندنا الهاتف الجوال هذا ولا آفة كبيرة، آفة كبيرة.
1: لا هو الغادي من آفة
3: هذا تشوفوا فيه راهو في ديارنا مع سيارات احنا معناها صغار راهو ياسر تليفون، ويزيد غير التليفون معناها راهو يتسبب ياسر في فتل التوحد، والواحد كثر معناها يمشي ويقرا في المدرسة كثرة ظاهرات التوحد، ومعناها فهمت راهو تلامذة معناها ولات معاملة خاصة. وحاجة أخرى زاد اليوتيوب ياسر الأولياء مركزين على اليوتيوب، جي تقرا شبيك ما جيتش وليدي ترانا شبيك تقرا تفل تبارك الله عليك. والله لا انا عندي تيت كذا عندي تيت كذا نقص شويه
1: هو ديجا مخه مع شي
3: هو ديجا الخمسه يخرج كذا تكمل له انت تيت معناها ماذا بينا يتحرك ويقرا يجيد ما يقراش، لكن
1: الرياضه مهمه جدا راهو
3: في مهمه العقل السليم في الجسم السليم راهو معناها هذه هي
1: الساعه يعداها في السبور خلينا نعداها شات التليفون
3: هو حتى كي يخرج القرايه يتفرهد سبيعه ونص سبيعتين يرجع يقرا يرجع في فورم ويرجع بنفس جديد معناها يرجع معناها. وهذا هو ان شاء الله عرس الرياضي يتعدى متميز، ومرحبا بالجماهير الكل من انحاء الجمهوريه الكل معناها من المنبر هذايا يعطيكم الصحه انتم وصلتونا.
1: مرحبا بكم
3: ومرحبا بالجماهير الكل، ان شاء الله تكون تظاهره ناجحه وعندكم مفاجات كبيره في ان شاء الله في الدوره هذه.
1: ان شاء الله وفي المواكبه باش نكونوا موجودين، وان شاء الله ترجعونا فيما اهم. زاد سرياد مشكورين طبعا على الحضور نتاعكم، واكيد حكيتوا على التظاهره هذه في دورتها الاولى. مشكورين الكل.
2: تشكر.
1: ومرحبا بكم
2: مره فيك على الاستضافه.
1: مرحبا بكم.
2: مرحبا بك في المقنين.
1: مرحبا بكم. يعيشك سرياد سي هشام. هكا نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من استاذ لما فهم. طبعا بعد شويه رجعنا معاكم باش نكملوا بقيه محاور الحصه.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
5: هو الحربوس يعني الجيب.
6: Retour du programme sur votre radio.
7: MFM.

0: استاد الام اف ام. استاد الام اف ام
1: رجعنا لكم في استاد لما فهم. طبعا مازلنا مواصلين رحلتنا معاكم وباش نبداو حديثنا على كرة القدم التونسية وحتى كرة القدم العالمية. نعرفوا الحدث هو مونديال 2026، المونديال اللي طبعا شد ليه الانظار رغم الحقيقة شبه إجماع على الفشل التنظيمي وحتى على مستوى التحكيم، فما برشا احترازات، لكن الأمور بدأت تقرب شوية وبدينا نشوفه في مباريات الحقيقة في مستوى رائع، مستوى فني راقي على الأقل على مستوى بعض المباريات كما قلنا اللي في المونديال. نذكر تنجموا تسمعونا على 105.5 على الأفام، أيضا تنجموا تتابعونا على الديجيتال صوتا وصورة على سبور 24 باي ام اف ام، وايضا على ام اف ام بلس وعلى موقعنا الرسمي على الانترنت. ريم قرمة باش تكون معنا في الجانب التقني للحصة، وطبعا كيما عودناكم في برامجنا الرياضية سحبيب بن مصباح. سحبيب مرحبا.
2: مرحبا مروان، مرحبا بريم، ومرحبا بكل متابعي استاذك.
1: وطبعا بعد شوي باش يكون معنا عبر الهاتف صديقنا المدرب والمحلل الفني محمد سالم. محمد مرحبا.
3: اهلا بك مروان، تحيه لك وتحيه لتحبيب ولكافه متابعي مشام والمدامري.
1: مرحبا مرحبا محمد. نبدا بسحبيب. سحبيب، مونديال شفنا فيه تقريبا لحد الان نقول احنا اهم الملاحظات اللي شفناه هو الاداء المميز للمنتخب المغربي، ترشح المنتخب المصري في مباراه بطوليه، وايضا المنتخب اللي تقريبا هو تو يشكل الحدث في المونديال هو منتخب الرأس الأخضر اللي كان أحرج المنتخب الأرجنتيني، وصلوا يعني للحساسة الإضافية، وكانت يعني كان قريب ممكن حتى من أحداث المفاجأة. شنو أهم الملاحظات أبار الملاحظات هذه؟
2: أهم ملاحظات حكينا عليها بامال دفوا مروان، تعديت الحقيقة خيبة أمل كبيرة لكرة القدم التونسية، خيبة أمل كبيرة للفرق العربية، معناها أبارنا نستثني والمغرب ومصر بيان سور. المنتخبات الإفريقية ظهرت هشاشة كبيرة على المستوى النفسي. المنتخبات الإفريقية اللي كانت قادرة الحقيقة فنيا وبدنيا كانت قادرة أنها تعمل خير من هيك، وأثرتها ماما معناها كانت فرضت لونها وكلمتها قدام منتخبات كبيرة برشا كمنتخب الإنجليزي ومنتخب الكونغولي. كيفاش معناها كيفاش تعدات، كيفاش الأحداث كيفاش صارت في المقابلة هذه، معناتها أحداث معناتها خلتنا نحس كون المنتخب الانغولي الكونغولي قادر انه يزيح المنتخب الانجليزي. معناها المنتخب الانجليزي بتاريخه بالكاريزما نتاعه بالنتائج الكبيره باسمه بالبطوله نتاعه كان معناتها قادر انه المنتخب الكونغولي قادر انه يزيح، وقادر انه معناها يحدث مفاجاه، قادر انه سيرتران كان توتي بوسيبل، لكن ظهرت هشاشه نفسيه، ظهرت الماتيريتي مونك تاع ماتيريتي كبيره برشا مروان. المنتخبات كوديفوار كيف معناها منتخب الجنوب افريقي كان قادر زاد معناها عمل مقابله كبيره بالدور الثاني. الحقيقه المنتخبات هذه الى متى؟ الامكانيات الكل عندها المنتخبات اللي خسرت الافريقيه افريقيا السوداء مروان، الامكانيات الكل عندها. نشوفوا سير تيران معناها يفرضوا شخصيتهم، يفرضوا طريقه لعبهم، يفرضوا الريتم، يستحكموا في الريتم كيما يحبوا ديرهم. معناها كاتربا ولا كاتربا ساك مينير في الدقائق الاخرى معناها تظهر الهشاشه ويظهر الانحلال ويظهر قله الخبره. لذا معناتها لابد من وجود حلول، خاطر كان يقع حلول الربع ساعة الأخرى في المقابلات الأفريقية مروان ضد منتخبات الأوروبية. رغم منتخبات الأفريقية تنجم تلقى زوز منتخبات أفريقية في الفينال تاع كوب دي مادرا، دي بوسيبل. شفنا فنيا وبدنيا قادرة منتخبات، قطع النظر عن منتخبات أخرى ضعيفة معناها مازالت بعيدة برشا على كيما المنتخب التونسي ولا المنتخب الجزائري. بصراحة الحقيقة معناتها ما كانوش في المستوى، ما كانوش في الموعد بالكل اللي كان ابارسا. معناها الدوزيام تور مروان ظهرنا معناتها بدايه البطوله العالميه هذه برمي تور، شفنا معناها فما فوارق كبيره بين المنتخبات. دوزيام تور بدات المنافسة تشتد وبدات تقعد مع اللب نتاع المنتخبات القادرة انها تفرض كلمتها وقادرة انها عندها ستيل وعندها شخصية تفرضها في الفريق. شفنا برشا مقابلات ممتازة جدا خاصة بين الزافريكان والاوروبيين. لذا معنا لابد من وجود حلول، لابد من توفر حلول بالنسبة للمنتخبات الإفريقية اللي كانت يقوم حلول معنا باش ينجموا يحافظوا على التركيز ويحافظوا على معناتها فرض الذات وفرض الشخصية ويحافظوا على الرصيد متاع الثقة اللي اكتسبوه المنتخبات الإفريقية اللي اكتسبوه معناها قادر المنتخبات الإفريقية تمشي لأبعد ما يمكن. هي شفناها راه في الواحد فما منتخبات إفريقية معناها بعيدة برشا حقيقة،
1: فما اللي مستواها بعيد لكن فما اللي صحبيب هو ممكن النقطة اللي عنا برشا نحكي فيها وكان أشار لها حتى وليد بن حاحة هي النقطة اللي ممكن منتخبات الإفريقية والعربية ما يستعرفوش فيها برشا باستثناء ممكن منتخب بولوزوز، هي النقطة المتعلقة بالعداد الذهني والعداد النفسي والكوتشينج اللي عنده علاقة بكرة القدم. يعني لاحظنا أنه كما قلت أنت معناها السنغال اثنين بلاش خرجت، الكونغو الديمقراطية كانت متفوقة واحدة بلاش وخرجت،
2: كوديفوار كيف
1: يعني شوف لا وممكن من الصدف أنه ثلاثة منتخبات هذوما الهدف الاولاني نتاعهم قبلوه في الدقيقه 86
2: يستمر
1: يعني ثلاثه منتخبات راهو كانوا متفوقين دقيقه 86 قبلوا هدف، يعني قبل باربع دقائق من نهايه الوقت القانوني تقرحك خسرت معناها
2: فما انهيار نفسي انهيار على المستوى الذهني. هذا هو وليد بن حاحه كلامه صحيح معناها لابد من معد بدني وانه نمن اني مروان

0: ما يحطوش في الاطار بتاعه كومي فوق. لذا لابد من ايلاء الجانب هذا مهمه, ولو انه معناها حتى وليد معناها كيبدا معد بدني مختص ويبدا قريب من اللاعبين, معد ذهني ولا يبدا قريب برشا من اللاعبين قادر انه يعطي الاضافه. لكن ديما نحب تكون الممرن المتاحم وهو اللي يكون اقرب وهو اكثر رنتابل بالنسبه للجانب هذا.
1: نمشي لمحمد. محمد ابرز طبعا الملاحظات محمد, انطلاقا من الدور 32 طبعا ودخلنا للدور 16, يعني شنو ربما اهم الملاحظات اللي نجم نخرجوا منها بها من المونديال؟ عفوا,
2: يعني ثم العديد من النقاط والعديد من الملاحظات. يعني اول ملاحظه فشل كبير للمنتخبات الاسيويه, يعني اخر منتخب تقريبا المنتخب الاسترالي ودع,
1: خرجوا كلهم
2: خرجوا تقريبا يعني جميع المنتخبات رغم الامكانيات الكبيره والميزانيات الكبيرة اللي ضخمها المنتخبات هذه, ومن ناحية البنية من ناحية التشجيعات من ناحية الاحتراف وغيره, ولكن باب الكاش اللي آسيا تقريبا يعني ما زالت متأخرة يعني المستوى هذا. بخصوص المنتخبات الإفريقية نعتقد اللي قدمت مستويات كبيرة, وخصوصا يعني دون من طارشت متاع المنتخب المصري وطارش تحل والتعلق مع المنتخب المغربي, تقريب المنتخبات الأفريقية نقولوا غادرت يعني بفرق ولعبت يعني اللي قدمت مستويات كبيرة. ممكن في آخر اللقاء كما السنغال وأيضا يعني المنتخب الرأس الأخضر شفت الإضافية تقريب أضعوا التأهل, ممكن تصيح أمور نفسية, ولكن نعتقد اللي النزول في المستوى البدني في آخر لقاء هو اللي أثر وتسبب يعني نقولوا احنا في انخفاض العامل اللياقي, هو اللي خلى التركيز يقل, واذا كان خلى التركيز تكثر الهفوات وتكثر الاغلاط وتقيل الاهداف. المنتخب المكسيكي لاحظت اللي منتخب جيد جدا, نسخه مميزه مع اغيري. وثم حاجه اخرى اللي ما يلزمش ننساها اللي هي بطوله الارقام القياسيه, صراع كبير بين ميسي ومبابي, يعني تقريبا يعني قلت مش يحطموا الرقم القياسي في الدوره هذه, لكن من الاربع لقاءات الاولى تقريبا حطموا الارقام القياسيه كل, وما زالت مش تحطم ارقام اخرى في السجل التهديفي.
1: اكيد اكيد. لو كنا نرجع شويه نحكيو صحبيب واحنا نحكيو على المونديال, طبعا على الجامعه التونسيه لكره القدم المنتخب الوطني, وتقريبا برشا توانسة استناو ممكن ردة فعل, استناو ربما قرارات جديدة. الحقيقة القرارات جات, هي قرارات جات زوز قرارات مهمة شفناها. قرار الأول وزير شباب الرياضة يمنح الثقة في المكتب الجامعي الحالي, والقرار الثاني المكتب الجامعي أقر بداية الموسم الجديد 22-23 أوت 2026, يعني المكتب الجامعي يرجع يخدم على روحه تقريبا. ما فهم شيء من الشيء اللي سمعنا عليه, ربما احنا ما نش احنا باش نطالبوا بإقالة مكتب جامعي ولا خروج مكتب جامعي, لكن ما شفناش فما قرارات او ردود افعال من سلطة الاشراف اللي تتماشى مع الوضع اللي عشناه.
0: والقرارات ذم الزوز مروان قادرة انها تبيت تغير كرة قدم التونسية, معناها من سون كتر من ديغري مروان قادرة انها تمشي بينا البعيد وتهزنا الكوب دي موند الجاي, وانا بالحق شيء معناها مضحك وشيء معناها الحقيقة معناتها مروان مهازل قاعدة تصير. احنا نشوفنا مهازل كرويا تصير ترى, واليوم نشوفوا قاعدين نشوف مهازل على مستوى الاروقة متاع الوزارة والجامعة
1: بالضبط.
0: معناها بالحق معناها في عود يصلحوا زادوا معناها مشاو في الطريق للسياسة الهروب الى الامام, معناها ياخذوا في قرارات ارتجاليه كوم كوا معناها هما مقدسين هذا المكتب الجامعي والوزاره اللي هما نورمالمون محظى لكرامه الوجه السيد الوزير, معناها مع كل احتراماتي ليه يقدم استقالته خاطر ما عنده ما يضيف وما عنده ما يعطي, وفاقد الشيء لا يعطيه خطيته الكوره وخطيته الرياضه. كيف المكتب الجامعي الحقيقه خذي فرصه كيف هذه خدم, لكن الخدمه نتاعو كل معناتها شفناه خدم, شفنا عملوا دي ريكروتمون وجابوا لاعبين اللي ما قدرتش مكاتب اخرى الجامعة تستخدمهم معناها جابوهم, لكن فما حوايج معناتها ما خدموش عليها ما ركزوش عليها, فما حوايج فما كواليس مروان سمعنا بها وحكينا فيها وكل شيء اللي صارت, واخطاء معناتها متكرره واخطاء معناتها متراكمه اللي ما نجمش يستفادها المكتب الجامعي. لذا معناها شفنا المهزله اللي شفناها في المونديال هذا, شفنا معناها صوره تونس كيفاش اهتزت وكيفاش معناتها الحقيقة

0: حقيقة معناها فضيحة غير مسبوقة ومشاركة معناتها ماش مشرفة بالكل كان المنتخب التونسي. لذا المكتب الجامعي فوميو معناتها السيد الوزير المكتب الجامعي يحطوا اليد في اليد ويستقيلوا زوز مع بعضهم. الحقيقة خلي تجي نفس جديد، خلينا نشوفوا ناس قادرة مروان، خاطر الشيء الموجود تو مش قادر، خاطر ما تنجمش تبني على الفشل، تبني احنا باش نبنيو نجاح تو باش ننجحوا على فشل ما نجموش.
1: فماش بس انت ترى انه الحل انه انسحاب المكتب الجامعي؟ بصراحة
0: مش المكتب الجامعي وحده، المكتب الجامعي وحده يعني خليه يقعد، اذا كان ما يخرجوش الزوز المسؤولين على السبور في تونس، المكتب الجامعي المسؤول عن كرة القدم والسيد الوزير مع كل احتراماتي ليه، راه ما عملنا شيء، راه يلزم الزوز مروان. زوز فشلوا وزوز زي زلمه انسان عارفاني انسان، في ساعات واحد وزير نقل مروان في بلدان تحترم روحها يصير اكسيدون وغدو الوزير يقدم استقالته. انا مش معقول الشيء هذايا والفضايح هذيا ومعناها والانحدار للدرجه هذيا، والناس ولات تتندر بينا في الخارج ولا يحكيوا بينا معناها يتندروا بينا واحنا ماناش هنا وباقي ماشيين لقدام وباقي جدد في الثقه. اخي انت عندك سلطه باش تنجم تزيحوا المكتب الجامعي ولا عندك بوفوار عليه انت باش تجدد الثقه فيه؟ وشكون يجدد الثقه فيك انت؟ شكون يجدد فيك الثقه انت؟ معناتها انت الشعب الكل موش مشدد فيك الثقه، ما حاجتوش ما حاش حاجتنا بكم احنا مع كل احتراماتني ليهم راه مانيش نذم فيهم، راه معنا الناس هذوما شدوا الوزاره وشدوا المكتب الجامعي فشلوا. يا خويا سامحونا، خليوا لغيركم البقعه، افهموا رواحكم الزح، افهموا رواحكم، شوفوا لي كومونتير، شوفوا رد فعل الشارع التونسي، الناس الكل معناها تطالب باستقاله المكتب الجامعي والوزير اون فان كونت، معناها يرجعوا يتفاهموا بعضهم وينوضي يرجعوا قال شنو هي الريبيلوت نعاودوا عملنا تزريقه ولا باش نعملوا تزريقه، ويحكي على قانون الهيكل الرياضيه مروان. اخ قانون الهيكل الرياضيه ريتو كان تو انت عندك من 2024 ربي واحد النادي بي قانون هيك اليوم حبيت تثيره باش تحطوا معناها حاجه تصويره جميله وكم كوا انا باش نخدموا عليه يغزروا راه باش نخدموا عليه خليونا المجال. لا ما عادش عندنا ثقه فيكم بالكل، احنا فوميو باش تخرجوا تسامحونا من البلاصه، خاطر مش بلاصه التحدي مش مكتوبه باسم حد، هذيك مكتوب باسم الناجح اللي يحب يشد البلايص هذوما يلزمو ينجح كلكو سوا كاب فيرد نشوفها معناها 600000 معناها نسمه ناس معناتها عملت القر ونورت معناها العالم كل صفق لها، واحنا تونس معناها تاريخ عام 78 يصفقون اليوم معناها يتنذروا بينا يتنذروا بينا ولينا معناها مصدر نكت معناها بالنسبه للعالم الكل، الناس كل تحكي بينا. الحقيقه ما ما ما لا يجوز هذا، احنا فوميون معناها نطالبوا منهم بكل معناتها اخويه وكل معناتها لطف كونهم يتركوا اماكنهم الناس اخرين، وماذا بينا السيد الرئيس معناها يتدخل في الحوايج هذه ويعين لنا معناها وزير معناها يكون كفء ويكون مولد الرياضه ويكون مشهود له بالكفاءه وعليه اجماع. هذا هو المطلوب مروان، هذا هو الشخصيه اللي تنجم تقود الوزاره اليوم وتخلينا نمشيو للامام وتخلينا نصلحوا ما فات. قانون هياكل الرياضيه لابد يكون اول حاجه من القرارات الجريئه اللي تنجم يتخذها رئيس الجمهوريه هو فرض قانون الهياكل الرياضية يهبطوا لأرض الواقع باش نوليو نخدموا عليه. من هنا نبداو انطلاقه تحسن معناها كره القدم التونسيه والرياضه بصفه عامه.
1: على كل حال احنا باش نخرجوا فاصل قصير صاحبيب باش نرجعوا نكملوا حديثنا معاكم مع محمد سالم طبعا على المنتخب الوطني والجامعه التونسيه كره القدم.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك، العنوان ما يضيعش إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
3: هو الحربوس يعني الجيبة.
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلي بجانب الملاحة المنستير.
5: retour du programme sur votre radio.
6: MFM. MFM, it's now.
7: It's now.

0: استاد الام اف ام. استاد الام اف ام،
1: مرحبا بكم في استاد لما فهم من جديد. طبعا رجعنا لكم في استاد لما فهم. نذكر حديثنا على المونديال وعلى الجامعة التونسية لكرة القدم ومستقبل الكرة التونسية. صاحبي مرحبا بك مرة أخرى.
2: مرحبا مروان.
1: محمد سالم مرحبا.
3: مرحبا مرحبا
1: محمد. طبعا كنا نحكيه وتو اكيد، وصحبيب كان ربما بشويه انفعال. صحبيب حكى على الوضع ممكن في الكره التونسيه. يعني الحقيقه هل ترى انه الحل انه المكتب الجامعي الحالي يخرج باش يصلح الكره؟ معناها ما نعرفش، يعني بعيد ربما على الانفعال او ربما ردود الافعال المتسرعه، لكن هات نحكيه، لانه اصلاح الكره التونسيه يكمن في خروج المكتب الجامعي الحالي.
3: يعني مش نحاول ما نفعلش لسبب واحد، لأنه الناس هذا ما يحسوش، والناس هذا من الرأي الوطنية هي آخر اهتماماتهم اللي هم مصلحتهم. يعني احنا بالنسبة لنا احنا نحب تونس، احنا نمرض، وهم بالنسبة لهم يعني الكراسي تبدل والمهمات تبدل، يعني مهمهم بحق شيء. بالنسبة لي كلهم يتحملوا المسؤولية، لكن في الاخر ما تحمل حتى واحد المسؤولية. الكلام نفس الشيء مروان، ما نحبش مروان نكون جهو، لكن قلت هالك ونعرف نقول لا توت العاصمة يطرزوا ويخيطوا كما يحب، ولولا احترامي لك اشباه زملائك هما اللي حط معها الكورة. بالنسبة لي اليوم يجي اعلامي امشى للسشال وتشخلع، واليوم يحكي لاهدار المال العام، وهو كان متواجد معهم، اليوم كان مش موجود ولا خرج لبرا ولا يحكي لاهدار المال العام. يجي اعلامي يخدم في البلاطو 10 سنين، اليوم يحكي لفساد اعلام. هاك كنت معاهم انت، انا انتهزت معاهم انت. يجيك مدرب او مساعد مدرب كان نقولوا احنا يتقرب باش يحطوه يدرب في المنتخب الوطني ويدرب في فئات السنيه، اليوم ولا المكتب الجامعي به وعليه. معناها المنظومه هذه منظومه مصالح، اليوم يا تجيبوني مدرب، يا تهزوني ملحق اعلامي، يا تهزوني نحوس تستشال، يا راهو بيكم عليكم. يعني هذا الشيء انت كيفاش مش لازم توقع حلول في المنظومه هذه باش ما نحكيش في الماكرين يتحاسب عليها. هذا مني راهم نتاع مصالح. واليوم نحب نشكر بارك الله فيه يعني الوكيل التونسي اللي يهزهم كل الدوري العراقي، يحب يحسن الكره التونسيه بالدوري العراقي. يعني على الاقل هنا ارتحنا شويه من اصوات ناعقه تتكلم الشيء يمشي مساعد، شيء يمشي مدربين، وربي يوصل بالسالم. خلينا احنا اللي نحبوا بلادنا. بالنسبه لي الاشكال مش في وزاره ومش في مكتب جامعي، الاشكال اني ما سماش حلول. يعني انت اليوم تجي تجبد لي في المشاكل اللي صارت، واليوم افتعلوا لك القضيه نتاع نتاع الدوباج نتاع الثمانيه لاعبين، هذا كل يغطيوا به كما جابوا رينار يغطيوا به. اليوم حطوا لك مدير فني مش موافق عليه حتى واحد، يعني يشتوا في الراي العام. ولكن الحلول، انا الحلول اللي تخص التكوين نتاعنا، الحلول اللي تخص المراكز التكوين، البنيه التحتيه، كيفاش مش نكونوا احنا المدربين نتاعنا؟ اذا كان ما كونتش انت مدربين كيفاش مش تكون لاعبين؟ المغرب علاش هربت علينا؟ علاش وصلت؟ لان المغرب اعطت قيمه للمدربين نتاعها باش نجموا يكونوا ملاعبين. احنا وقت اللي نجيبوا مدرب بالمعارف، كيفاش تحبوا ما يلعبش ملاعبي بالمعارف؟ يعني الحاجه هذه مش حابين يسمعها. راهو الظلم خاين، اكثر من حكم دمروه نزيه، اكثر من مدرب دمروه، اكثر من اعلامي دمروه. كل يوم نجي ونحكي ونحب على النتائج، يا ودي النتائج مع الظلم ما تجيش نتائج. نهار تعطيه كل واحد المكان اللي يستحقها وقتها تتقدم الكوره وتقدم الرياضه في تونس. لكن احنا طالما اليوم ما زلنا نعينه في كل شيء بالواسطه بالمعارف. حاجه اخرى، يعني ما عادش نحب نذكر، اليوم ثم بلاطو في تونس يجي مدرب بطال سبحان الله يظهر عنده في ربع ساعة من غدوة يصبح يدرب. شو معناها؟ يعني هالبلاطو هذايا فيه البلورة نتاع العيفة ولا المقدم هذايا عنده علاقات ولا ما فهمتش أنا؟ يعني من بعد تسألوا علاش ما فماش مدربين اللي يستحقوا هما اللي يدربوا؟ علاش ما فماش نتائج؟ وبحول الله مش تكون نتائج ما دام ما زالت بعض الوجوه موجودة في الإعلام، ما دام ما زالت ناس هي اللي تحلل، ما دام ما زالت ناس هي اللي تفرض علينا شكون يلعب شكون ما يلعبش شكون يدرب شكون ما يدربش. بالنسبه لي نقولها لك مروان، الواقع اكثر من تعيس في تونس. واذا كان ماناش مش نحيو المحاباه وماشي مش نحيو الظلم، راهي الكوره مش تتقدم لانه تنجموا تدافعوا على المدرب الفلاني تابع بلاطو الفلاني ولا اللاعب السابق الفريق الفلاني تدافعوا عليه. لكن شوف راهو انتاج والتاريخ ماناش مش ندخلوه بالنسبة لي الكورة مش اليوم راح تم اليوم في المكتبة دي. لا لا لا عنا تقريب 20 عام وإحنا نعيش في نفس الوقت وممكن جات التأهل للكأس العالم هذا اللي نفسه، لكن كارلو واحنا أنا من اللاعبين خرجناها محنا على المستوى يعني الرياضات الجماعية فين وصلنا مثلا؟ ما عملناش أرقام كبيرة، ما عملناش حتى أرقام كبيرة، ديما هون نجي نمشي ونعمل طرش تحت عالم ربحنا بعض الملايين الدولارات ومن بعد تعمل جيت تشوف عندنا بلعبية كما الجزائر عندنا بلعبية كما المغرب باش ما نحكيش عن الأفريقيا الأخرين يعني هربوا علينا نيجيريا ولا كاميرون ولا السنغال تخرج لك 50-60 لاعبي على تراث احنا الملاعبي الباهي اليوم بارك الله فيه وكيل الاعمال بالله وصلوا له قولوا المدرب محمد سالم قال لك انت وكيل جهد يهزهم للدوري العراقي، الدوري العراقي مش يطور لك لا يطور لك مدربي ولا يطور لك لاعبي فقط هذا يعني ما نحبش اقول لكن وكيل فلوس بالصنصار ان شاء الله في انتلاب القصر عليه الفلوس لكن راهو ضر تونس وضر المدربين وضر اللاعبين، اذا كان تحب انت وكيل وعندك مركوز في روحك وتحب تونس هزهم للدوري البرتغالي، هز الدوري الفرنسي، هز الدوري الاسباني حتى درجه ثانيه، تو يتطوروا، شوف اللاعبيه تاع المغرب فين يلعبوا، شوف المدربين تاعهم فين عندك، احنا الاكثريه دوري الخليج معنا لانه وكلاء يموتوا كان على فلوس سبحان الله هذيك نهايتهم فلوس.
1: واضح واضح، خف شويه على الاعلام مكون محمد، خف شويه على الاعلام يا محمد.
3: مروان هذاك الواقع، ما تحبش نجبد لك الاسامي، تحب نجبد لك الاسامي؟
1: لا لا لا لا
3: ما نجبدش الاسامي. مروان ما عنديش الحاجات نجبدك.
1: لا لا لا
3: احنا الخاص بالخاص بعقلك.
1: لا لا احنا اخلاقيا ما نجموش نحكيو على زملائنا الحقيقه لانه هو فيهم اللي زملائنا وفيهم اللي مسقطين على القطاع الاعلامي من الزملاء.
3: يعني نحكي ما نحكيش على مسقطين على الاعلام، انا نحكي على الزملاء.
1: اي اخلاقي
3: فسرني فقط يعني انت كيفاش يجي مدرب بطال يمشي للاستوديو في ظرف اسبوع يقرب
1: المدرب محمد
3: هذا عنده 6 سنين.
1: محمد هذه مش جديده، مش جديده هذه حتى من قبل 2011 معروفين. المدرب يحضر في بلاتو بعد شهرين ثلاثة تلقاه مدرب عادي معناها تلقاه في
3: ما عادش نسميو الأسماء الرياضية برنامج الرياضي نسموه السوق الرياضي.
1: عادي عادي باش نرجع النقطة سي حبيب بكري أنت حكيت الإشكال أنه تو الكلام نسمع فيه احنا ردود أفعال الوزارة سمعناها أترافير الفيسبوك وسمعناها أترافير بلاتو ولا زوز اللي قالوا نقلا معناها على مصادرهم. هنا نحب نفهم حاجه 2026 هل انك انت كوزاره الشباب والرياضه هل انك تبيع في حاجه ماشنوار خلصت تبيع معناها تبيع في حاجه غير مشروعه نشاطك غير مشروع يعني صفحه وزاره الشباب والرياضه اللي هي على فكره الصفحه هذه صاحبيب اللي زادمين نتاعها اقوى من اللي زادمين نتاع صفحه رئاسه الجمهوري تعطي كومنتير او تقلقهم في حاجه في معطى يضرب لك بلوك طول ده دي كومنتير من ناحية فوق هذا الكل صفحه يعني انت الموقف الرسمي نتاع الوزاره راهو يهم التونس الكل يعني انت كوزاره شباب رياضه اذا انت قعدت مع رئيس الجامعه واجتمعت معه في جلسه المفروض بعد ما توفى الجلسه سيدي الوزير ماكش عامل علينا مزيه يهبط بيان فحوى الجلسه اللي جمعتك مع رئيس الجامعه وشنو صار فيه يعني هذا المفروض مش معناها ناخذه في الكلام من برا ينجم يكون صحيح ينجم يكون غلط معناها هنا ما فهمتش ماني وزاره كيفاش تخدم بالضبط هل قال ايه كنت حاشم وقت اللي قابلت رئيس الجامعه ما تهبطش بلاغ راهو معناها ماكش باش تعمل علينا مزيه حقنا كتوانسه ان نتحصلوا على المعلومه قابلت انت رئيس جامعه في موضوع يتعلق بالمشاركه المنتخب يخرج بيان رسمي
2: استمع مروان مديريه الوزاره تخدم في النوار هذا هو اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا المخرجات نتاع كل اجتماع لابد باش تكون معناتها متاحه للاعلام والا ما انا نمشي عمل فريق تقصي الحقائق مروان وخليه يمشي يشوف لك يتقصى معناها الاخبار تاع الوزاره والاخبار تاع الجامعه خبيه معناها عملوا سوجي تابو معناها سوجي كل تابو واحكيوا فيه مع بعضكم وفصلوا واعملوا كيما تحبوا خلينا احنا نتفرجوا من بعيد وانا نشوفوا نجيبوا ناس نخلصوهم باش يمشي يتقصاونا حقيقه ولا حاجه باش نجموا نهبطوا خبر هذا مش معقول هذا مش معقول معناها نورمالمون الترانسبارونس هذه مطالبه في الجمهوريه التونسيه معناتها عندنا صافي لونتون ناديو بالشفافيه الشفافيه وين موجوده وين موجوده تو مش موجوده تو الشفافيه قاعدين نعدموا فيها احنا من بعد دونك تتخذ قرارات وتصير اجتماعات وكل شيء ما نسمعوا بحد شيء حتى فحوى حتى مخرجات هذه معنا عندي ليه واحد يعمل في حاجة خايبة مروان مع كل احتراماتي معناتها للناس اللي قاعدين يخدموا توه كل شيء على ما نجموش نقولوا حد شيء إلا إنه معناها حاجة هذه أمور ما تجيش في النوار تجي في الشمس الزرقاء والناس كل تسمع بها والناس كل تشوف والناس كل تعرف وشنو معناها أنت تحجب ال ال ال
1: ال الكومنتار لا لا تحجب الكومنتار والبلوك لأي شخص يقلقهم لا أنا أي شخص يقلقهم في الوزارة يعني يقلقهم يعمل ستاتو يحكي على ملف فساد يلقى روحه بلوكي من الباج نتاع الوزارة
2: هل هذا معناه
1: وكأنه ملك شخصي للوزير ولا للليزادمين
2: ولا هل باب ديمقراطية هذا هذه ديمقراطية الذي يباه احنا الذي يباه أعلى هرم في السلطة معناتها ديمقراطية وشافية تفرض عليك أنك تقبل الرأي المخالف
1: صفحة رئيس الجمهورية ما عملتهاش صفحة رئيس الجمهورية ما عملتهاش
2: يا مروان نرجع ديما لكلامنا راهو الجامعة راهو ملمين عليها ثم سرت عباد ملمين عليها مسكرين عليها ملكهم الخاص يتصرفوا كيما يحبوا يناديوا كيما يحبوا يعملوا كيما يحب علاش هو يحجب لك في رايك وما يحبكش تعمل كومنتير عليه باش ما يشوفش الاخر ويشوف الاخر معناتها يعرفوا الحقيقه باش ما حتى حد معناتها ما يمشي في طيار غير الطيار اللي يحبوه يمشيوا فيه هما فيه علاش قلنا الجامعه لازم تخرج من غادي خرج الجامعه من غادي بدل الوزاره يا خويا بدلنا الوجوه مش الوزير برك الطاقم الكل الموجود غادي في الوزاره كل كاش ما مكتوبه باسمه مش مكتوبه باسم فما ناس تدخل غادي كي تخرج بعد ريتريت مش معقول الكلام هذا هذه وزاره يلزمها ناس يلزمها تداول يلزمها تداول حتى في الموظفين شوفوا حل خرجوا الناس تمشي ابعثوهم لوزارات اخرين وخلي يجيو عباد اخرين خلي يجي شباب خلي يجي ناس موتيفي خلي يجيو ناس يحبوا يخدموا خلي يجيو ناس يغيروا على تونس كما قال محمد يغيروا على الرياضه التونسيه شو حاط لي انا الناس غادي كي معناها من اللي يدخل عمره 20 سنه يدخل يخدم يخرج 60 سنه معناها ريتريت
1: باش يعمل هذا كان خرج ب 60
2: باش يخرج تبعت وبعد ومعناتها الناس تعمل برولونغاسيون الناس تعمل مش معقول هذه لابد من لفته من من من, من, من الرئاسه لابد من لفته السيد الرئيس باش يشوف باش معناها يسرح الامور راهي بلوكي راهي فما بلوكاج كبير راهو فما ناس قاعد تستحوذ على المؤسسات تاع الدوله معناها باركين عليهم كل الجامعه كل وزاره مش معقول لك معناها قاعده رياضيتنا قاعده تنحضر وتمشي التالي وهنا قاعدين نفرجوا ما عندناش حتى حل وين نتكلموا يا بلوكيونا يا معناها كلامه كي هذا في النفخات زمرا مش معقول هذا الكلام مروان لابد باش نشوفوا حلول لابد من الناس كل تتحرك لابد من الناس الشرفاء نتاع المهنه نتاع مهنه الصحافه الشرفاء الناشد الشرفاء خاطر فما برشا الحقيقه معناها وجود كيفلاش بالعكس هما قاعدين معاول يهدموا قاعدين يهدموا ما نعرفش شنو مصلحتهم الناشد الشرفاء باش يحكيوا في نفس السياق هذايا باش الوزاره والجامعه ينظافوا باش ينظافوا بيجيو العباد اللي قادره انها تضيف وقادره انها تخدم معناها كي تشوفوا مصر احنا نشوفوا المغرب مروان سنوات ضوئيه فاتت من الناس ولات تضاهي في الفرق الاوروبيه ومعناها الند للند وقرب تياس حتى المستوى البدني والفني الناس هذا يقول لك من الخدمه من الباز وين الباز نتاعنا وين الخدمه احنا احنا كان جيت تشوف تقعد شكون يكون معناها تعمل دوره مروان في تونس تشوف شكون قاعد يكون في الشباب لاعبين شباب نحكي كره قدم من تو معناها تعرق بالحش مصر معناها بالحق والله شيء اسف شكون قاعد يكون فيهم لابد من سن قوانين تفرض على الناس المتكونة والناس اللي عندها شهادة كبيرة والناس هي الشهادة كبيرة راهو في التكوين راهو إذا كان فما معناتها تكوين صحيح راهو تقال وراه ناس متكونة مليح ناس قارية مليح ناس عندها شهادة ناس مواكبة ناس تعمل في معناتها مستقيات في كل شيء أوروبية وكل شيء كما قال محمد مشاو خدموا في برشا بلايص في أوروبا وكل شيء خلاو استقاوا المعلومة واستقاوا الخبره وكل شيء وجاو هنا هنا تلقى معناها ناس ما عندهاش حتى علاقه بالفوتبول جيت صدقني مروان ما عندهاش حتى علاقه بكره القدم تلقى قاعد مع اولاد صغار يكول ولا مينيم ولا كذي وقاعد يسير فيهم وقاعد يوري فيهم الكوره تاركو هما يفهموا في حاجه ماهوش هو لا هو يفهم خاطر فاقد شيء لا يعطيه تلقى صغارنا ما فماش ما تلقاش انت شوف معظم الفرق تو الموجوده في القسم الثاني والثالث جي شوف تلقى انتدابات ما عندوش بيبينيير ما عندوش ناس متكونه قاعدين يقربوا كي قبل معناها كي السبعينات كي الثمانينات ما عادش فما الحوايج هذه معناتها ولا فرستركتور مروان قارن بيننا وبين المغرب ولا بيننا وبين مصر راهو ما فماش حتى وجه مقارنة عندنا الثلاثة راهو شيء أسف راهو شيء حشم. والسيد الوزير قال نجدد الثقة في المكتب الجامعي بأي منطقة أنت قاعد تجدد الثقة أنت أصلا مصدر ثقة وأنت معناها بكل احتراماتي ليه نحكي كوزير
1: أنا يعني مش كشخص احنا معناش
2: معاه مشكلة كوزير نحكي مع كل احتراماتي ليه معناها كفلاء إكس وإلا إيكري أما كوزير أنت تو مع الشعب التونسي الرياضيين الرياضة بتونس 90% ما عندوش عاش عنده ثقة فيك شو اللي عملته وأنت تو عندك أربع سنين شو عملته ولا قديش حطيتش حجرة على حجرة بنيتش حجرة على حجرة ما فما شيء كل كلام اليوم جاي تعمل لنا في تزريقة باش نتلهاو بالبنية التحتية وين كنت أنت أخي البنية التحتية كانت مريقة اليوم برك قد إيه فيها البنية التحتية عندنا 20 سنة تو في اللحظة وزير على وزير وزير على وزير ما فما شيء إلا جيت أنت كيف أنا متفرج كيما متفرجين كيف يعني أنا قاعد نتفرج على البنية التحتية تاع تونس أنت قاعد تفرج كيف شو قررت الخبيثة شو عملت أنت وفاش حسنت أنت وحتى على مستوى سن قوانين معناها باش تنهض بالرياضة تنهض بالشطنه الشباب ما فما شيء ما عندك حتى شيء لذا معناها ما نصورش انا البقعه هذيك توتيك سيد الوزير مع كل احتراماتي ليه استقيل يرحم بوك والمكتب الجامعي اذا كان باش تحط تمسح يديك في المكتب الجامعي برك لا خليه يخدم مره هو كان يا تخرجوا زوج مع بعضكم
1: تخرجوا
2: الناس كل وانا تقعدوا الناس كل مش تقول لي مكتب جامعي ولا فما ضغوط حبوا ينحيوه لا سي حتى انت سيد الوزير لا مطالب باش تخرج كيف المكتب الجامعي اذا كان تخرجوا زوج فعملتوا مزيه اكبر مزيه على تونس وخدمتوا تونس سما خدمتوا تونس اذا كان باش تقعدوا سامحني فيك سيد الوزير وان المكتب الجامعي لا ما عندكم ما تضيفوا وانتم فاقد الشيء لا يعطي ما عندكمش الاليات اللي تنجموا تنهضوا بكره القدم التونسيه
1: باش نرجع لمحمد فقط محمد النقطه المتعلقه بحجب المعلومه يعني اجتماع يصير مثلا بين وزير ورئيس جامعه ولا حاجه ما نسمعوش شنو المخرجات نتاع الاجتماع يعني نقعد ربما كل واحد ياخذ المعطيات حسب من مصادره الخاصه والمصادر تنجم تكون صحيحه تنجم تكون غلط
3: صحيح مروان ثم ضبابية ولكن في نفس الوقت ثم معلومات قاعد توصل للأشخاص يعني فاعلين في البلاتوات لأنه لما تسمع معلومات يعني في اللاعبين في الحوارات في الصفقات معناها تقعد باهت معناها المكتب الجامعي ولا الوزارة حاجات ما يخرجوش العموم لكن يخرجوا الأطراف أخرى أنا هنا تزيد تتساءل بالنسبة لي يعني التوصيح بي أطلب منهم أنهم يستقيلوا أطلب منهم أنهم يخرجوا يعني بالنسبة لي نطلب منهم سماح الزوج نقول لهم احنا غالطين اللي ما زالت أعمارنا تحبوا حتى أخذوه خذوه يعني أنا كوب اللي وصلنا لدرجة أنه ما عادش حتى واحد يحب يعترف أنه غلط اليوم في تونس ما يزمكش أقول أنه غلط اللي تمشي للدول الكبيرة الدول المتحضرة اللي يغلط يتحمل مسؤوليته عادي اليوم احنا بالنسبة لنا الناس هذه حتى غلطنا ما يقولوهاش حتى اعتذار ما يعتذروش وعادي معنى يقعدوا يسيروا كما يحبوا هما وكما قلت لك يعينوا الأطراف اللي يحبهم هما وديما راهوا عن طريق الأطراف نتاعهم الأطراف الفاعلة الذراع الإعلامي نتاعهم في البلايس الكل معناه يكون ثم نقولوا احنا النقد كبير اليوم ما عادش نقد اليوم ولينا نقاوم في الاعذار ولينا نحكيه على بول صعيبة ولينا نحكيه على الفيفا هي المنظمة هي المسؤولة على تسمم اللاعبية في تونس ولينا ديما نلقاو في الاعذار وهذا كما حكيت لك مروان اراه شيء عادي طالما ابعدنا الكفاءات في مجال السياسة في مجال الرياضة راهو ما نجموش تنشوف اليوم كي تشوف اسماء كيما طارق زياد ما يكونش موجود كيما زياد تمثال الدكتوراه في الاعلامية ما يكونش موجود كيما الدكتور هاشم الوحشي ما يكونش موجود انا علاش باش نتحدثوا اليوم انا نتقدم باش نتحدثوا برا
1: النقطة اللي ممكن مش نحكيو فيها زاد صحبيب واحنا مقدمين خاطر احنا رانا في سبتمبر عندنا زوج ماتشات تصفية كان 27 يعني نعرفوا لو كان السيستم تاعها باش يتبدل باش تلعب في الصيف معاش في جانفي معناها ولا فيفري يعني الامل نتاع انه ربما تعاقد مع مدرب اجنبي تقريبا انتهى بصفه رسميه خاصه بعد ما اعلن ارفير رينار نهايه تجربته بصفه رسميه مع المنتخب الوطني التونسي وعلى ما يبدو انه معناها البيبان نتاع التفاوض تسكرت يعني باب التفاوض مش موجوده يعني
2: هذا الرجل غارد غادر على روحه
1: يعني هل انه الحل في مدرب تونسي في المنتخب في الفتره القادمه
2: يعني شفت بروبوزي ماهر الكنزاري هل انه ماهر الكنزاري رجل المرحله مروان
1: احنا نحكيو توا خلينا نحكيو سعد تونسي بصفه عامه ومن بعد نمشيو للاسماء.
2: هو مروان راهو بالنسبه للنتا هذه راهو كنشوفوا احنا الفرق الكبرى تاع تونس من ظفرين معناها 4-5-6 فرق نشوفوا التوجه بتاعها اجنبي كل نشوفوا النادي رادس فاقسي تعاقد مع اجنبي، النادي الافريقي تعاقد مع الترجي الرياضي كيف كيف، النجم الساحلي قاعده تفاوض والا معناها قاب قوسين او ادنى باش يجيب، هذا يظهر لك المدرسه التونسيه الحقيقه مروان فقدنا الثقه فيها الحقيقه. ما عادش نجم نقولوا معناها مدرب تونسي الا ما نشوف انجازات، الانجازات اللي نشوفها احنا تو يبدا يلزم يعاود يبني من جديد، خاطر الكفاءه التونسي عندنا كفاءات وعندنا ناس معناتها قادره انها معناتها تتحمل تاخذ مشعل مروان لكن ما خدتش حظها، برشا برشا امثله ما خدتش حظها بالحق تظلمت وفما ناس تابعين منظومه هما الاولويه لهم في كل شيء حتى ولو يكون فارغ ما عنده حتى حتى يعني نعطي اكزامبل صغير محمد سالم مثلا معناها من اكفأ ما فما أنا إنسان معناتها مليان في مخه مش هايد بكل شيء لكن معناتها ما لقاش حظه سبحان الله معناتها شيء مؤسف وأمثاله كثير كثر اليوم فما ناس معناتها لازم تكون تابعة لازم تكون تابعة منظومة معينة تكون تابعة تيار معين باش نجم تقل 300 ممهدة يمهدوا لك 300 ويخرجوا وهذا
1: هو اللي هو اللي نسمع فيه هو مجرد كلام تو لسامي المترشح أو المرشحة منا مهمش حاجة رسمية سمعنا الناس تحكي على مهر كنزاري الناس تحكي على فوزي بنزارتي الناس كل واحد كيفش يحكي لكن مهمش حاجة رسمية
2: مروان انت واحد كيفش يحكي وبشي في بشي بروبوزي بشي بروبوزي ناس ناجحة وناس معناها مع كل احترامات المهر كنزاري ناس ناجحة وناس عندها لامبرانت بتاعها موجودة وناس خذت فرق كبيرة وهزت بهم بطولات كل كل بنزارتي
1: مهر كنزاري هز بطولات مع الترجي في زوج مناسبات صحبيبي
2: مهر كنزاري معناها طريقة الخروج نتاعه وشفنا كيفني شفنا انتقادات من اللي دخل مروان شفنا انتقادات الكبيرة فالترجي التونسي راهو مروان راهو مشكل فرق الكل راهو الترجي التونسي لو كان يجي حتى واحد ما عندوش حتى علاقة بالكورة يهز البطولة راهو انا قلت لك تهز البطولة وحدها الترجي التونسي في قوة الامكانيات المادية واللي ريكروتمون قوة اللي ريكروتمون ما نجموش نقولوا مهر كنزاري نجح كي يهز بطولة مع الترجي خاطر بطولة الترجي عادي عادي جدا لذا معناها خلي احترموا عقولنا شويه بربي اختار حتى كي تقترحوا اسماء مع كل احتراماتي مهر كنزاري والله لن يضد ولن معناتها لكن نتفاجئ انت وجيب لي نيمبورت كي وحطوه لي يقول لي هذا بروبوزيل كي ناسيونال ما يجيش يا رسول الله والله اللي يجي فما اسماء عليها اجماع مروان طارق دياب عليه اجماع خالد بن يحيى عليه اجماع
1: هذوما مسؤولين هذوما
2: طارق دياب كجامعه وكوزاره نحكي يعني مع هذوما تو ممرنين معناها معين شعباني خالد بن يحيى نبيل كوكي معناها ثم اسماء محمد المكشر كوكو با محمد المكشر ساتام ليتوال ما نحط شيء رد معناها طلع بها مرتين يهز بها بطوله معناها مره الفوز بنزرتي فكمل العام ومره هو معناتها يوريك معناتها لابوي ولامبرانت بتاع لونترونور شخصيه لونترونور كل احتراماتي ليه مير كنزاري معناها فمال دي فوا شد لاسبيرونس يخرج بطريقه مخايبه يحبوش على شكون يخرج كاك لكن هذاك هو هذاك الموجود لابد من يطور روحه ماهر كنزاري باش نجم يكون كفء باش نجم يكون معناتها على قد مسؤوليه تاع كيب ناسيونال راهو كيب ناسيونال مش حاجه لاعب معناها
1: واضح
2: هذا هو
1: واضح محمد الحل في المدرب التونسي في الفتره القادمه خاصه كما قلنا راهو في سبتمبر عندنا استحقاقات دوليه رسميه معناها المنتخب يلزمو يحسم او الجامعه لازم تحسم من ملف نتاع المدرب الجديد في اقرب وقت
3: صحيح مروان يعني ممكن ما عادش عندنا وقت ولكن الاشكال فينا دائما ما فهمتش يعني ياخذوا في الشعب التونسي كانه سادش نفس الاسماء يعاودوا يطرحوا فيها يعني والله مروان نحكم اليوم وقت نوقع اسم القنزاري وقيس يعقوبي ونبيل معلول مروان نحكم بالنسبه لي ما هذا ما فين نجحوا بس يدربوا المنتخب يعني تذكر مروان تدوينا معاك وقت هبطها عندها 3 سنين و4 سنين في الصفحه نتاع الامثال وشفت النقد اللي توجهني لاني قلت علاش التوانسه الكل دربوا المنتخب ما فهم منظر كبير ما فهم الكنزاري المنتصر الحيشي جلال القادري يعني وقلت هضمية بكلهم ما عندهمش تقر مسيرة خالد بن يحيى وما عندهمش اشطر شخصية خالد بن يحيى وما عندهمش اشطر كفاءة بن يحيى، علاش تونس الكل ضربت المنتخب وخالد بن يحيى لا؟ يعني تصور النقد في الاخر وقت اللي اكتشفوا الحقيقة، وقت اللي خالد بن يحيى شافوا القيمة نتاعه في مولدية العاصمة وشافوا نتائج العمل اللي عملوه في الفريق الليبي لما مشى الفريق الليبي كمل بيه الاول، من بعد الفريق الليبي ما راح على حتى شيء لما تخلى لخالد بن يحيى وعاود مشى للمولدية وهز البطولة، وقتها باش عرفوا قيمة خالد بن يحيى. أما علاش؟ أنه خالد بن يحيى مغيب، خالد بن يحيى عنده شخصية ويحبوا يتحكموا فيه. معنا بالنسبة لي يعني الوحيد قدوسي الوحيد خالد بن يحيى. إذا كان تحب على مدرب مزدوج الجنسية عندنا، لكن علاش مش مشرعوا عليه مروان؟ مش نعطيك منطوي. أولا الجهة متاعه، ثم لأنه سبق له فريق كبير في العاصمة اتصل به ورفضوا على هذاك ما عادش يتصلوا به.
1: شكون هذا بالضبط؟
3: نصر الدين النابي.
1: نصر الدين النابي باهي.
3: ونزيد نعطيك فكرة أخرى مروان اللي ما يعرفوهاش، نصر الدين النابي درب في مركز تكوين الشبان في أندرلخت قبل محمد وهبي، ومحمد وهبي قال نصر الدين النابي من المدربين المميزين اللي كانوا عندنا في السونتر. معناها محمد وهبي اللي مش يلعب ممكن إن شاء الله الدمي فينال ممكن ولا كات فينال كوب ديمون يستعرض بنصر الدين النابي، القارة الإفريقية الكل تستعرض به، مكون من الاعتراض مدرب واحنا ما نستعرفوش به. اش تفهم معناه كيفاش تصير الامور؟ كما حكيت لك كيما يحبوا هما على هذيك النتائج ان شاء الله على قد قلوبهم كيما يحبوهم.
1: على كل حال احنا نزيدوا نوضحوا حاجه، رانا للناس اللي تسمع فينا، رانا توانسه وتوانسه اكثر من برشا في توانسه اخرين، مش مدور حي يعني وقت اللي نتكلموا هكا رانا الهدف نتاعنا مصلحه المنتخب ومصلحه الكره التونسيه، ومعنا حتى مصلحة في أنه المكتب الجامعي هذا يتنحى أو يقعد، المصلحة اللي لوج عليها أنه الأمور تتحسن. وكما قال صحبيب راه بالنسبة لي وكلامه صحيح، الرياضة التونسية والكرة التونسية ماهيش بتصلح وقت اللي يمشي البيرو وحده، يا تمشي الناس الكل اللي تتحمل المسؤولية. احنا الاتحاد الافريقي معنا خرج التقرير متاعه جديد صحبيب، عنا كالعادة ملعب فقط مؤهل لاحتضان مباراة الدولي،
2: ملعب مشكوك فيه مروان،
1: ملعب فقط
2: ما فيهمش صيانه، ما فيهمش صيانه، معناتها ملعب ملعب رسمي،
1: ملعب فقط
2: معناتها وحيد.
1: على كل حال قبل ما نختم موضوع المنتخب الوطني التونسي، تدوينه كان عملها خميس الحمزاوي هو تقريبا الحقيقه الاكثر عضو اثاره للجدل، لانه ممكن تلقائيه خميس الحمزاوي في نحكي في التصريحات صحبيب وفي الاستاتيو نتاعه والتلقائيه نتاعه عملت له مشاكل حتى مع الشعب التونسي، كان عمل تدوينه اعتذر فيها للشعب التونسي يعني الحكومة والشعب على الأداء الكارثي، لكن بعد فترة قصيرة حذف التدوين هذه بعد الهجمة الشرسة اللي كانت تعرضلها هذه. طبعا شوفها اعتذاراتنا لتونس شعبا وحكومة على المردود الهزيل والكارثي، إن شاء الله القادم أفضل، تونس فوق الجميع. تعليقك صحبيب على التدوين هذه؟
2: نشوفها تلقائية أكثر منها معناتها موجهة ولا حاجة مروان، شوفها تلقائية جدا معناها وأثارت معناتها ضجة ما تستحقهاش مروان. هذا إنسان معناتها تكلم كل تلقائية
1: كتير. أنا سمحني باش نقاطعك، كي ما اعتذروش قالوا كيفاش أعضاء المكتب الجامعي ما اعتذر فيهم حتى حد، كي اعتذر واحد منهم قالوا كيفاش اعتذر
2: كيفاش يستثنى السيد هذا اللي هو معناتها الحقيقة معناتها محترم ومحترم جدا خميس الحمزاوي. لذا مروان معناتها نشوف فيها تلقائية فوميو فوميو. احنا اش خلينا تونس رياضتنا في الحضيض تو مروان، وتونس الكل معناها بمر بصعوبات كبيرة، هي الحوايج هذه مروان نسلموا في الصحيح ولا والجدي واللي لازم يتصلح واللي لازم يتكذا والفساد لازم نقضيوا عليه بكل جذوره ونشدوا فيه طرهات كيف هذه معناها حوايج ما عندهاش حتى تاثير. هذا انسان تكلم وهذاك مخه شنو قال له تكتب ايش نوع المشكل في الحكايه؟ اغزوا للصحيح وحاولوا تعاونوا الشعب التونسي والرياضيين في تونس اللي هم معناها اصبح ولا واحد رياضي في تونس البرة يحشم باش يقول انا رياضي تونسي ولا يحشم على روحه بعد ما كنا فخورين وكنا ريوسنا عاليه لفوق. لذا معناتها لابد من نبعدوا على على على على ارواحنا الحوايج هذه البسيطه ما عندهاش حتى قيمة ولا معناتها تعني إلا معناها السيد اللي كتبها. ونمشيوا للصحيح للملفات الرزينة الملفات الكبيرة القانون الهياكل الرياضي المتخبي في الدرج تو عنده فوق العشر سنين اللي ما يحبوش يخرجوه واللي مدوه يوريوه شوي هيك باش الناس تستبشر تستنى تقول هو تو باش بيانتو باش يخدموه وبعدين يرجع للدرج نتاعو حتى تصير كارثة أخرى باش نعاودوا نمدوه نفرحوا به الشعب كالعادة. لابد من الضغط في الاتجاه هذا، لابد من إصلاح كرة. إذا كان ما فماش مسؤولين ينجم يصلحوا كرتنا احنا نصلحها كل واحد بصوته، يحاول يقول كلمته، يحاول يفرض رايه، يحاول يوصل المعلومه نتاعه باش نجمه نفرضه على اي مسؤول ولا اي واحد معناتها في المكتب الجامعي يكون متواجد غادي باش يكون يحط ايده اول ما يدخل يحط ايده على قانون هيك ويخرجوه ويحطوه ويخرجوه للعلن ويطبقوه. اتون نشوفوا كيفاش بتيتا بتي تحسن كورتنا وتحسن مع الاراده مع الانفراستركتور مع حسن التكوين تطور رياضتنا ترجع وتو نشوفوا تونس في بقعه المغرب تو كيما قاعدين نشوف فيها تو.
1: محمد تدوين تخميس الحمزاوي شنو تعليقك عليها؟ تدوين هذه كيما قلنا كانت وردت البارح على الحساب الشخصي نتاع خميس الحمزاوي وتقريبا بعد نص ساعه ولا اقل شويه اضطر لحذفها من الحساب نتاعه.
3: لا هي تدوينه ممكن حتى فيها شجاعه على الاقل هو اعتذر يعني ومع العلم الشخص هذا اللي ما نعرفوش ولا عمري قابلته، لكن حاجه متاكد منها الشخص هذا ما نتصورش كان فعال، ما نتصورش دخل باش في ملاعبيه ولا في تشتيله ولا في غيره، معناها
1: رغم اللي هو مسؤول رغم اللي هو مسؤول على المنتخب الاول هو
3: اي ولكن ما تحملوش مسؤوليه يعني لاني نعرف الشخص هذا بحسب ما شفته مرتين ثلاثه في الفيديو قال وين ما يتكلمش برشا ما عندوش تهجمات ما يحبش الظهور في الامام راها بالنسبه لي تدوينه عاديه يعني انه طب اسمح هو حذفها من بعد امور اخرى لكن هذه ما تحقش يعني باش يتحكم عليها ولا باش اولى.
1: واضح واضح. قبل طبعا ما نختموا الجزء الثاني من الحصة زوز اخبار باش نعلق عليهم صحبيب تباعا حصول او انضمام غفران بالخير البطلة العالمية التونسية في رفع الاثقال اللي كانت انضمت رسميا للمنتخب الالماني تحصلت على الجنسية الالمانية. تعليقك على خبر هذا خاصة صحبيبا ماهيش اول اثلات يعني غفران بالخير تقريبا نزيف كبير برشا خاصة في العامين الاخرانيين شفنا نزيف كبير برشا متعلق بال غفران بالخير وغيرها يعني من الرياضيين.
2: هذا دليل على شنو مروان؟ دليل على فشل المنظومة الرياضية في تونس، فشل الوزارة وفشل المكتب الجامعي وفشل المكاتب الجامعية وفشل فشل معناتها كبير برشا مروان. اخي كان جاء غفران بالخير وكان القاتل الحظوة وقاتل معناها الاهتمام والقاتل واقفين معها لوجيستين واقفين معها تبع متابعة وانكادرمون وكل شيء اخي تلفت لالمانيا هو من الاحلام الاتلات التونسيان اللي كي يمشي يحب يشرف بلاده مروان ان فوا شرف بلاده هو عمل ليزيفور اللي نجم يعملها وتفوق وتميز وكل شيء علاش ما نحتضنوش احنا سرتها معناها يجيب لنا ميدالية ذهبية ما يقابلوا حتى حد والبعض معناها ميت حتى جيعان حتى في كرشه معناها شيء اسف هذا خلينا نتسالوا نقولوا علاش ولا والا نلومها غفران ما نلوموهاش بالعكس وكل الواحد ما نشجعوا على الشيء هذا احنا بالعكس كونتر معناها توتافي احنا اليوم ماذا بينا الاتلات نتاعنا والرياضيين المتفوقين يكونوا منضمين معناها موجودين في تونس نحتضنوهم نكبروا بهم نحتفلوا بهم نحطوهم ديزيدول معناتها الشبابنا القاعد يتكون وكل شيء مش هيك مش معناها نخرج نطفيهم معناها ما فيش حتى اهتمام مش حتى معناتها احتضان باش تلقى شو باش تلقى باش تلقى اول واحد يجي يحتضنك ويحل لك البيبان ومعناتها ويقدم لك كل شيء معناها سي نورمال باش تصير الفازه دي دونك احنا معناتها بلاد ما تحترمش الرياضيين وما تستوعبش الرياضيين وما تحتضنش الرياضيين باش تلقى ديما الابطال اللي هما قويان واللي هما قادرين انهم يبرزوا باش تلقاهم يلوجوا على معناها بلايص اخرين باش ينتميوا له.
1: واكيد المثير للانتباه اكثر هي حمله التخوين بعض الاطراف دخلت في الخط صحبيب وبدات تخون في غفران بالخير وكان غفران بالخير القاتل العز معناها في تونس وفي الرياضه التونسيه ولقات الاهتمام وقالت لا خليني نخرج يعني نمشي لالمانيا. معناها الحقيقه
2: هذوما الناس مروان يغزروا متر قدامهم يغزروا قدامهم قد اوركل الحكايه الابعاد نتاعها بعيده برشا. انت معناها رياضته شنو اللي عطيته؟ انت عطيتها اللي تحب عليه غفران استقبلتها طبطبت على كتفاتها احتفلت بها كبطله عالميه شو اللي عملت لها انت؟
1: مش حتى تجي المطار متوجه ما تلقاش شكون يستقبلها
2: جوستومون
1: هذا الكلام قالته هي قبلها وقالوا بوها
2: وانا كيفاش نحاسبوا عن الحاسب وزاره الاشراف وزاره الاشراف هي المسؤوله الاولى على الشيء هذايا، هي اللي يلزمها توقف للشيء هذايا ويلزمها تستحوذ ويلزمها تبعث مبعوثين اللي يحتضنوا ويكونوا مرافقين للبطل او البطل الابطال القاعدين يبرزوا. مش مش البنيه، البنيه ما عندهاش حتى دخل، البنيه البنيه ما استقطبها حد وما تلفت لها حتى حد، اول واحد باش يحل لها بابه ويستقبلها ويقدم لها اللي تحب عليه باش تنقز تجي فيه، ما عندهاش حتى ما فماش حتى معناها ملام على غفران بالخير.
1: محمد وزير الشباب والرياضة هنا وين يعني غفران بالخير ما ينشي أول واحدة ومش بشكون آخر واحدة، نتصور من الجزء ثلاثة متاعنا توانسة اللي غيروا جنسياتهم والتحقوا بدول أخرى.
3: مع الأسف مروان ممكن تسمى كراهات، لأنه ما تصورش واحد رياضي في تونس لاقي ظروف ملائمة ولاقي كل شيء ويجي يغير البلاد نتاعه، يعني ما سواني بالنسبة لي صعيبة الظروف هذه، ما تعرفها كان غفران ما يعرفها كان الناس الأقرب لها. رياضية سبحان الله من اللي هي صغيرة 6 سنين 7 سنين راح أمهم ضحينا معها. تقول لك مثال شلون التوج تتحل البيبان، التوج أولمبية ما تحلتش البيبان، التوج عالمية ما تحلتش البيبان. سبحان الله رياضية تحب ترجع جميل بها أمها اللي تعبوا معها من صفرة صفرة من تربس لتربس، اليوم تجي تلقى روحها هما ما زالوا يأكلوا فيها، هما ما زالوا يشرفوا عليها في العمر هذا. بالطبيعة كي مش تلقى دولة أخرى مش تتبناها ودولة أخرى مش تحسنها ظروف المادية نتاعها، بالطبيعة مش تمشي ألمانيا أو أي بلاد أخرى. وبالنسبة للناس اللي تفرق في الشكوك نتاع الوطنية، ماذا بكم أعرفوا الظروف نتاع السيدة هذيك والرياضية هذيك باش تحكم عليها؟ احنا الوطنية نعرفها كان في الطبشة ونعرفها كان في الاستحقاقات، لكن وقت اللي تولي امتيازات وتولي سما مناصب وقتها ما تمشيش بالوطنية، وقتها السفلان والسفلان. ولكن وقت اللي يجي تضحية يلزم ولد الشعب ولد الزوالي هو اللي يضحي، ضحي توما اللي خذيته المناصب زاد وخذيته الامتيازات، ضحي توما كما ضحك غفران.
1: واضح هي في ستوري نتاعها معناها الحقيقة الحاجة المؤثرة لمين ترتاح في قبلك معناها
3: يعني
1: طيب معناها لأنها نقلا عن الكلام اللي قالوا بها، معناها أمها الله يرحمها أصيبت بجلطة والجلطة دي جت جراء الشيء الإذلال اللي تعرضته بنتها في النخبة الوطنية.
2: أنا مؤسف
1: احنا ما جبناش حتى شيء من عندنا، هذا كلام يعني قالوا بها معناها.
2: مؤسف هي علاش قالت كلمة قالت معناتها يا ما ارتاح في قبرك، على خاطر حست روحها بيانو كادري انا في وسط ناس اللي تعرف قيمتها وتعرف قدرها واعطتها اللي تحب عليه. كنا نحب ذلو كان في تونس الشيء ذا والتوانسة وزارة الإشراف هي اللي عملت اللاكت هذه اللي تخليها تفتخر وتقول لهم هالكلام هذايا وتفتخر بتونس أو من طعم على الحقيقة، لكن للأسف ما صار الشيء ذا.
1: على كل حال هي لو مش آخر أكلات نذكروا على سبيل المثال، احنا إن شاء الله تول الأسبوع القادم نعمله حصة باش نعمله ركاب كامل، لكن على سبيل المثال ميسان حسين هذه لعبة في التنس عمرها 15 عام صحبيب تحصلت على الجنسية السعودية زاد عام 2024.
2: مروان ابروبو التنس والا السباحة راهو البارة بتاع تونس عالية برشا في زوز رياضات
1: وعندنا ابطال
2: جوستومون، هذا اللي يخلي الجانب السعودي معناتها يلوج على تريك باش ينجم يستقطب يعرف شنو مشاكلنا ويعرف شنو السيتياسيون تاع الرياضيين تاعنا، خاطر عنده عينين بارتو، ناس تخدم على روحها ناس تخدم ناس يحبوا يحسنوا من صورة بلادهم، كل واحد يحب ديساكوتي معناتها لقاو فرصة كونوا البطل او زوز ابطال معناها يستقطبوهم باش ينجموا اسم المملكة العربية السعودية واللي يرن واللي تسمع في كيما اسم تونس كيما، لكن احنا قاعدين نفرطوا وهم قاعدين
1: ياخذوا. لم يرحموني ايضا السباح التونسي 17 عام اللي زاد ما عندوش برشا من اللي خرج زاد للسعودية، يعني تقريبا معناها الخيرة معنا. ايضا ابو بكر بوراس تنس الطاولة كان مشي مع المنتخب الوطني التونسي في تربص في لندن وقعد غادي ما رجعش
2: ان شاء الله يتوقف النزيفه ذا اللي بليتو بوسيبل. علاش قلنا احنا طالبين التغيير مروان؟ بيجي واحد رياضي يفهم شنو معناها الرياضي، يفهم شنو ينجم شنو ناقصه ذاك الرياضي باش يتنجم باش يثبت بالوطن نتاعو ما يمشيش حتى بقى يعرف شنو ناقصه. الموجود تو ما يعرفش مروان، ما عندوش حتى علاقه بالرياضه. هذا الفرق بين واحد رياضي ومتشبع ولعب الرياضه معناتها ومتكون مليح، وواحد معناتها عنده مجالات اخرى يمكن يمشي المجال الاخر ينجح.
1: واضح طبعا. قبل ما نختم الصورة الأخيرة أو الخبر الأخراني مش نعلق عليه، هو خبر طبعا واضح الخبر متاع أنس جابر صحبيب اللي كانت تبرعت بجهاز طبي يعني للمستشفى صالح عزيز. الحركة ممكن ماهيش أول حركة إنسانية باش نبداو واضحين، يعني أنس جابر سبق لها قبل باش عملت برشا ربما معناها ديزاكسيون عملتهم سواء نقولوا المعوزين للفقراء وايضا حتى للبعض يعني المستشفيات كما قلنا تبرعت بجهاز تحليل جيني متطور لفئه بعد صالح عزيز.
2: هو أنس جابر مروان هل وقفت معها الوزاره؟ هل وقفت معها تونس؟ معناها لوجستين ما وقفتش معها من الاول، ما وقفتش وحدها، معناها امكانيات ذاتيه. شوف الرياضيين بتاعنا ابطالنا كيف يوصلوا اسرتان نيفو ويكملوا الواحد يفيد البلاد، راهو يفيد البلاد. شفت معناها عملت حبه تعمل برشا مشاريع كبيره في تونس،
1: حبه تعمل اكاديمي في تونس طبعا صارت تعطيلات
2: جيستمون مروان، معناها شوف كيفاش مكفيوهم احنا وبعث اللي يلوموا عليه مش مشاو لك ما تنجمش تلوم عليه. راهو صغير أنس جابر اكبر دليل كونها معناها رياضيه متالقه تحب بلادها وتحب تعاون بلادها دتيل فاسون معناها. وهنا نشوفوا ليكزامبل، وكان جات المعامله نتاع الرياضيين نتاعنا الابطال هذوما الكل في على نفس المنوال مروان بطريقه باهيه، ونوقفوا معاهم ونكادريهم وكل شيء، كلهم نقوهم كيف أنس جابر تو، وكلهم مدوا يد المساعده لتونس.
1: محمد تعليقك على خبر أنس جابر؟
3: يعني صراحه حركه نبيله يعني من رياضيه مميزه. الحركه هذه ممكن مش تلاقي يعني ترحاب كبير بصراحه، ونتمنى وان شاء الله نتنافسوا في الحاجات الخيريه هذه والحاجات الايجابيه. على فكره يعني احنا نمشي نمشي الامثله العالميه، سيرينا وليام التقريب يعني في افريقيا يعني كل سنه تتبرع باموال كبيره للمساجد والمستشفيات. حاليا اللاعب السنغالي ساديو ماني نفس الشيء تقريبا يبني في مدارس ومستشفيات، ولكن المثل الابرز في افريقيا مروان وانا متذكر مليح اللي هو فريدريك كانوتي اللاعب المالي اللي كان في اشبيليا، بالنسبه لي هذا كان مثال في العمل الخيري. تذكر مروان المشهد اللي كانوا مش يفوتوا فيه في اشبيليا، هو على طول 700,000 يورو على نفقته وعاود السيد المشهد ابناء مدارس ابناء مستشفيات في مالي. يعني بالنسبه لي في افريقيا الرمز تاع العطاء هو فريدريك كانوتي أنس جابر، ان شاء الله تمشي في الطريق هذاك، وان شاء الله رياضه فريه تبعها وتكون مثال نتاعها في الاعمال الخيريه.
1: قبل ما نختم بربي صاحبي ربما والله جات حاجه هكا ممكن جات في بال، يعني بصراحه ممكن باش يقولوا راني أنس جابر ما نعرفهاش، ما عنديش به معرفه من قريب، يعني نتبع فيها كيما اي صحافي يتبع في بطله، لكن بربي في مخي جات حاجه في مخي تو احنا نحكيو. لو فرضيه لو تسند مثلا حقيبه وزاره الشباب الرياضه أنس جابر، تو انسانه بال بال بال بالكاريزما اللي عندها يعني بالعلاقات اللي عندها باسمها في دول العالم الكل، يعني راي التصورات والاستثمارات صحبيب والبناءات والتشييد، يعني من علاش الابطال نتاعنا اللي كيما أنس جابر وغيرها علاش ما نخموش فيهم في مناصب كيما هكا؟
2: والله مروان فكره باهي واكسبلور بالنسبه لتونس. والله مكسب
1: تونس، احنا نحكي كيما قلت لك معناها
2: مكسب كبير لتونس كامله. اذا كان أنس جابر معناتها تتقلد معناها منصب كيف هيك، الحقيقه رياضيه متكامله، رياضيه تعرف طريق النجاح مروان، شفناها في مسيرتها مالغري لي زوبستاكل اللي جاوا كل شيء، لكنها نجحت تحديات كل شيء ونجحت. هذه أنس جابر مصورها المراه المناسبه في المكان المناسب. احنا عندنا وزرا نسي بركوا با أنس جابر شابه وقادره انها تلقى برشا حلول، معناها أنس جابر مجتهده مروان الحقيقه، معناها والله فكره باهيه يعطيك الصحه مروان.
1: كيفاش والله جات لان بروفيلها بصراحه ان شاء الله نعرف اللي كلامي باش يقلق برشا عباد وباش يتم تاويله، اما اللي
2: مصلحه عنده البلاد قبل كل شيء.
1: احنا نحكيو بالضبط يعني بروفيل أنس جابر ظهر لي بروفيل اللي تتمناه محمد كل دوله تقريبا في العالم.
3: صحيح، لكن مع الاسف في تونس ما يمشيش.
1: لا ما تفهمني
3: نعطيك علاش، لانه مروان الاخوه في الخليج بعد النجاحات الكبيره تاعها في رولان غاروس ويمبلدون وغيره اطلقوا عليها وزيره السعاده. واحنا في تونس مع الاسف الوزاره تاعنا مش وزاره السعاده، وزاره الشباب والرياضه، لذلك ما تنجمش تكون وزيره السعاده في وزاره الرياضه.
1: واضح الميساج ان شاء الله يكون وصل. مشكور محمد، كان عندك مضيف طبعا في ختام الاستضافه.
3: شكرا مروان، تحية لكم، وماذا بيا كلام اللي نختم به الملف نتاع المنتخب التونسي. أرى إذا كان الناس تحب تصلح الكورة مروان يلزمنا نشوفوا الحلول، اللي يحصل لحصل المحاكمة وغيره، هذيك بالنسبة لي كل طرف يتحمل مسؤوليته. لكن اليوم انت شنية الحلول باش الوضع متاع الكرة التونسية يتحسن، شنية الحلول باش احنا تعاود تكون المدرسة التونسية هي المدرسة الرائدة، المدرسة التونسية هي اللي مش تنسى. لانه اليوم لو مش نواسع نفس المنطق مروان اراه الطارج والنادي الافريقي والنجم والصفاقسي وكل الفرق راهي مش تتضرر لو مش نقعدوا مواصلين في السياسة المنتهجين الاعتماد على الاجانب. قداش مش حط حمد المد فلوس، قداش مش حط النجم فلوس، قداش مش حط بتاع الصفاق فلوس، راه ولت مكلفة. الحل الوحيد عنا رانا نعاودوا ننظروا في التكوين القاعدي لفورماتير متاعنا، نكونهم نكونوا المدربين يعني كما يلزم، نعطيه الخطط الوظيفية في الفئات السنية للناس اللي تتحق. نصبروا 5-6 سنين أو نلقاو المنتوج متاعنا. أما إذا كان مش نواصلوا نسكتوا الناس وكل مرة نجيبوا لهم حاجة تهدى

0: هزين الجولات المحليين نتاعو، معناها اللاعبين الاهلي المصري بقيت اللاعبين. يعني شوف البطوله المصريه، الاهلي المصري في اسوء حالته، كمل ثالث ما هزش حتى لقب، مش هلعب كاس الاتحاد الموسم القادم، ومع هذا عنده تقريبا 8 ملاعبيه في المنتخب. صحيح فما لاعبيه محترفين اوكي، اما لكن فما النواه الرئيسيه كانت الاهلي المصري.
1: انا جست مع مروان الاهلي المصري معناتها ملقب معناها فريق القرن، معناها حتى مهما يطيح مستواه مروان القيمه الفنيه تاع اللاعبين نتاعو باش تلقاهم مستوى عالي.
0: علاش ما عندناش احنا بطوله؟ علاش ما عندناش هكا؟
1: جست مع خاطر احنا بطولتنا معناها وصل الحضيض مروان. شوفوا النظام المصري كيفاش معناتها يتعامل مع الرياضه ومع كره القدم، شوف احنا كيفاش احنا من الناس تطلب تمد في ذهب. معناها اغلب الفرق مشكلتها فلوس مروان، معناها تشوف فيهم يغزروا لهم، والناس لا يطرق والناس لا يتفلس والناس لا هي معناها تتسلم في الرياضه، واحنا ماناش هنا كسلطة اشراف وكناس ما مسؤولين على الرياضه. معناتها في عاد نبدلوا القوانين باش نعملوا لهم ديزابوي، باش ينجموا نعملوا لهم اجنحه، نظام الشركات باش نجم تقل لي سورس معناها ستابل باش نجم تخدم الشبان، نخفوا نعملوا قوانين خاصه بالتكوين الشبان، لابد من فرض المكونين اللي عندهم شهادة عليا على مستوى الشبان من الاصناف السنيه الصغيره من غادي تبدا التكوين الصحيح مروان من غادي. هذا علاش يخليك معناتها الاهلي المصري حتى ولو ما يهزش بطولات يهزوا منه مجموعه باش تعاون برشا، وشفناها معناتها فريق متوازن جدا حكم انه مجموعه. مش تقول لي انت معناها ولا حد اخر يقول لي او الترجي لاتيرز قادر انه بدا، ما فماش حتى وجه مقارنه. علاش خاطر الترجي التونسي قاعد ينافس في فرق معناتها منعدمه ما عندها حتى شيء.
0: لا ترجي اهم نقطه انه ترجي مش يلعب بالتوانسه، يلعب بالاجانب.
1: جوستومون
0: ترجي في الشامبيونز ليغ يلعب بالاجانب، في البطوله يلعب
1: ترجي بيدو هم التكوين مروان.
0: ترجي مش قاعد يلعب
1: بالاجانب، مش قاعد يمشي على الخط السوي، مش قاعد يمشي على الخط السوي الا نورمال تمشي عليه الترجي التونسي، واللي يكون معناها مكون للاعبين الشبان ومعناتها ويبارتاج اللاعبين، مش حكايه مش معناتها يستقطب اللاعبين من الخارج وكل شيء. نورمال الترجي يعطي المثال في التكوين وفي كل شيء. شوفوا معناتها النتائج نتاع الاصناف الشابه نتاع الترجي ما تلقاش حاجه كبيره، على خاطرك معناها الانتدابات وضخ الاموال. معناتها حمدي المد الانسان عنده فلوس لاباس عليه، يحب يعاون الترجي التونسي، ضخ برشا اموال باش يجيب لو ريكروتمون. هذا اللي خلاها الترجي معناتها بعيده شويه على الفرق الاخرى وقعت نفس فرق ماهيش من مستواها. ماهيش نقولوا فرانشمون ماهيش من مستوى، يمكن اللي فريق يراجع تو بتي تبتي ابار سا
0: معناها مش مستوى الحقيقه. هذا هو. على كل حال محمد مشكور، كان عندك مضيف سينو طبعا ينهي
2: الجزائري. لا المنتخب المصري تعقيب بسيط مروان، المنتخب المصري يعني ثم عمل على المستوى الذهني عمل كبير جدا، وفي المباريات الوديه الاخيره تقريب 70% مش مراضين لحسام حسن نكشوا لساعة صارت هدنة إعلامية تقريب. يعني في كأس العالم الإعلام المصري كله مع حسام حسن مصر أم الدنيا، وتعرف الإعلام الآخر الإعلامي الوحيد اللي قد حسام حسن هو رضا عبد العال. شكون يتدخل باش يهدي الوضع باش تعرف هنا قيمة اللاعبين القدامى، مش كما اللاعبين القدامى نتاعنا احنا يقضوا فينا ويعرفوا فينا قدام العالم. محمد أبو تريكة قال في المباشر حسام حسن يعني يزمك انت نقولوا احنا توسع بالك وتصبر ورانا كل نحبوك. شنو اللي صار؟ شوف المنتخب المصري الاعلام المصري كتله واحده، ومصر نقولها لك بالقليب جابتها مش باللعب، بالقليب واللحمه نتاعها. حسام حسن اليوم تقريبا يعني اول مره يرشحها من الدور هذا، ولد بلادهم مش محترف ولكن لعب على النقاط القويه اللي هي روح المجموعه والمستانده الاعلاميه. احنا من قبل كوب ديمون المنتخب فرقناه من بعض.
0: واضح واضح محمد، طبعا توصيف واضح كي يقول فرقناه من بعضه. من اللي خرجت الليستة ديجا كل ليلة تقريبا البلاتوات، مش الكل صحيح، لكن فما بلاتوات سبيسياليتي نتاعها هي ممكن التشكيك في المنتخب. مشكور محمد سالم مرة أخرى على تدخلك معنا.
2: العفو مروان، وتحية لكم والسلام عليكم.
0: طبعا بعد شويه باش نفتحوا صفحه النجم الرياضي الساحلي، هيئه تسييريه جديده في الاتوال، خذات التزكيه ما خذاتش التزكيه جديد، باش ناخذوه مع صديقنا زميلنا هشام بن جمعه.
3: MFM la suite après la pause c'est la pub.

0: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: استاد الام اف ام. استاد الام اف ام
1: رجعنا لكم في استاد الام اف ام. طبعا الجزء الاخير من الحصه الحقيقة تجاوزنا التوقيت متاع الحصة باش نحكيه في الموضوع المتعلق بالنجم الرياضي الساحلي الفريق. كما قلنا بعد طول انتظار جماهير النجم الساحلي أخيرا تهنت شوية بعد بروز بوادر لوجود هيئة تشريعية جديدة في النجم الساحلي برئاسة الدكتور كريم العكروت. طبعا باش نبدأ واضحين فما ممكن شوية لبس يعني أو فما كلام قاعد يتقال أنه الهيئة التشريعية مازالت ما خذتش الصبغة القانونية نتاعها على اعتبار أنه مازالت ما تمتش تزكيتها من قبل هيئة الحكماء. لكن إلى حد الآن المعلومة اللي نعرفها أنه الإتوال عندها هيئة تشريعية باش تبدأ تخدم إن شاء الله استعدادا للموسم الجديد. معنا عبر الهاتف هشام بن جمعة زميلنا الإعلامي. هشام مرحبا بك.
2: مرحبا بك مروان ومرحبا بكل فيها ما شاء.
1: هشام تساؤلنا وتساؤل الأحباء الهيئة التسيرية خذت التسكي القانونية أم ما زلت؟
2: هو قانونيا ما زالت والدليل على ذلك حتى منذ بضع دقائق معنا كانت هناك تدوينة نوردين بونجيح بوجناح عفوا في خصوص يعني التسمية متاعه في خصوص علاقته بالهيئة التسييرية الجديدة. هذا يؤكد أنه ما زالت الأمور يعني تتطلب بعض الروتوش، ولكن الأكيد والمؤكد أنه بتكون هناك هيئة تسييرية برئاسة كريم العكروت. أيضا باش يكون النائب نتاع كريم العكروتي والدكتور لديب اللي حاليا متواجد خارج تونس. بخلاف هذا يعني الهيئه التشريعيه باش تضم عديد الاسماء، خلينا نقول هما خمسه يعني قانونيا باش تكون الدكتور لديب اللي قلنا خارج ارض الوطن حاليا، محمد الحطيطر المحامي الغني على التعريف خاصه هنا في سوسه، الوليد البوسي اللي كان له سبق المسؤوليه في فرع كره السله. اضافه الى ذلك هناك اسم متداول مروان تشيحه، هذوما هما الاسماء يعني نتاع قائمه كريم العكروت. ولكن حاليا ما فماش يعني تنصيب وتركي باش يمروا للمرحله الثانيه العمل. فما في الكواليس يقال ان هنالك اتصالات كما نقولوا بعض المدربين، اتصالات بعض اللاعبين، هذا كله موجود، لكن الكلمات هذه كلها ماهيش منبثقه على هيئه تسييريه سيد المفعول، ولكن هيئه تسييريه قريبه من الامور الرسميه بحكم انه كريم العكروت شو قال لي رئيس الهيئه التشريعيه، اضافه الى ذلك هو رئيس اللجنه المستقله بفضل النزاعات، معناها الاستقلاليه نتاع الهيئه المستقله بفضل النزاعات باش تولي معاش مستقله بيسك لو غالي دو كاسكيت.
1: واضح واضح. هشام فقط لهنا لو كان نسالوا الملفات اللي تنتظر حتى تو انت كنت تحكي في موضوع تو، لانه خلينا نبدا واضحين الكلام برشا قاعد يتقال على اتصالات مبدئية ببعض اللاعبين، اتصالات ببعض المدربين، يعني لنا شنو هما الدوسيات؟ ربما هو النقطة الإيجابية أنه كريم العكروت هو من أكثر الناس اللي يعرفوا مشاكل الإتوال بالضبط، لأنه بما أنه هو في لجنة فضل النزاعات يعني تقريبا ملفات واضحة قدامهم شنو الحاجات اللي زمت تتحسن على المستوى العاجل والآجل.
2: لهنا نختلف معك، اكثر واحد يعرف واقع الاتوال مش بالضبط لانه يعرف المشاكل المخلده بالذمه، صحيح عنده لاكتيفيتي دي شوز معناها عنده قراءه ربما موضوعيه عقلانيه علميه، ولكن ديما الميت كذب الغطاس كما يقول المصري، يعني الايام اللي باش يتولى فيها مقاليد التسيير وقتها باش يولي يعرف الداء اين يكمن ويحاول قدر المستطاع مع المسؤولين باش يتم تنصيبهم مع اعضاء الهيئه يشيروا للقصوى، لانه اليوم هنالك عديد المشاكل انه النجم الرياضي الساحلي اذا شيخوا المشروع التاشيره باش يلعب في البطوله الوطنيه، هنالك ديون يعني من يعني
1: هشام لو كنت بدلنا شويه البلاصه لانه فما مشكل في الريزو، مش عارف اذا كان
2: تسمع فيها ولا
1: نسمع فيك توا؟ أيوة.
2: قلت لك هنالك مشكل يعني في خصوص الديون اللي تثقل كاهل الجمعية يعني القديمة. إضافة إلى ذلك هنالك مسؤوليات يعني رياضية بحكم أنه رياضة القاعات بالإضافة إلى رياضة كرة القدم يعني مطالبين يباشروا التمارين متاعهم. كرة القدم تعرف أنه بيجري لها شهر وتقريبا ونص يعني وتبدأ البطولة. يعني برشة أمور يعني فيها ضبابية. واليوم ربما معناها شخصيا قلتها ونعاودها انه ان شاء الله نهار اثنين سيتم ربما التنصيب الرسمي للهيئة التشريعية هذه وان شاء الله تلقى خلينا نقول سبل النجاح خاصة ايجاد السبل الاساسية باش يلقى الفريق التوازن نتاعه ويرجع ديناميكية العمل الطبيعي والعادي على خاطر الجمعية بعد ما دخلت في هيئة التشريعية توسمنا خيرا هيئة منتخبة سرعان ما تبدلت المعطيات ولينا يعني شنو صار في ظل غياب النتائج الرياضية. ما على علم أتمناه أنه تكون هنالك مصارحة فعلية للجماهير أنه باش تجم ترجع الجمعية للمنافسة على الألقاب يلزم شوية وقت شوية وقت هذاك كي تصرح به الجمهور خير من اللي تخليهم يتمناه يعني ويغزروا القدام وقت اللي الواقع ما زال فيه برشة ضبابية. لكن هذه كل تتحل في نفس الوقت يا حبذا المفيد مصارحة الجماهير يعني بالأهداف على المدى القريب والمدى المتوسط هما أهم سبل النجاح لأنه الشفافية ليست في الأمور خلينا نقول المالية فقط ولكن حتى استراتيجيكمون بارلي يعني وقت اللي تعرف أنت شنو ما زال لك يعني للبطولة وشنو باش تعمل وشنو الأهداف نتاعك المرسوم في كل الرياضة.
1: فهمت به تقعد معي يا صاحبيب وضعية النجم الساحلي والهيئة التسييرية الجديدة هل أنه الهيئة هذه الملامح نتاعها تنجم تكون حل لمشاكل النجم الساحلي على الأقل على المستوى الوقتي؟
3: والله يا مروان السؤال هذا صعيب برشا الحق والله السؤال صعيب برشا خاطرك شي بعد استبشارنا بهيئة الزبير بي عمناه وكنا نتوقع توقعاتنا كانت كبيرة برشا شفنا شنو صار معناها اليوم كريم العكروت هو عليه إجماع كريم العكروت إنسان محترم جدا من الناس كل معناتها تقريبا عندها ثقة فيه كريم العكروت اليوم يجمع بين لجنة تضمن النزاعات والهيئة التسييرية للنجم الساحلي اللي كانت تزوم أضم لدو بول بينهم ديما فيما خلافات وفيما فيما أخذ ورد اليوم جمعهم هم والزوز معناها قضية أولا الحاجة كيفية خلافات كيفية تقضيت عليه بعدت أصبح هو معناها يسير منه ومنه وعنده الكفاءة ومقادر وشفناه معناها كيفاش يتحرك كيفاش لذا اليوم معناها حتى الهيئة متاعه الموجودة تو الهيئة اللي تسمات تو مروان كنا نتوقع وكنا باش تجمع اللاعبين القدامى لاعبين نجم الساحل اللي عندهم الفلوس اللي عندهم
1: الكاريزما
3: ولا كريم مثلا كريم حقي مثلا أمين شرميتي مثلا أيمن عبد النور كنت توقعت كانوا باش يكونوا موجودين لكن للأسف ما كانوش موجودين ما نتصورش كان باش يبعدوا ياسر باش يكونوا قراب من نجم الساحلي باش لكن لابد من الالتفاف لابد من دعم لابد من وقفة قوية نحاولوا نبني وراه جدار معناتها قوي برشا متين مروان باش ما تصيرش حتى انشقاق ولا انشقاقات ولا حاجة ماذا بينا يسطروا الأثنية معناها تكون كلير للناس كل يعرف ومشين ونجم الساحلي معناتها لابد من مروان الوضعية عن نجم الساحلي تو كرست انه الفريق ملك الجمهور مروان شفنا نجم الساحلي شكون لقيه تو كالعادة لقي جماهير نجم الساحلي اللي واقفة والقاعدة تضحي بالغالي والنفيس اللي ذا معناها ان شاء الله ان شاء الله كريم العكروت ينجح في المهمة دي والفريق اللي معاه كل كان ان شاء الله الناس كل تكون ايدها في العجين الناس كل تقرب الناس كل تعاود تحاول تدفع الى الامام وإن شاء الله بحول الله النجم الساحلي يرجع المكان الطبيعي يرجع للصورة جميلة اللي نعرفوه عليها ويرجع للمنافسة على الألقاب إن شاء الله.
1: هشام فقط ثم ملاحظة عطاها صاحبيب يعني خلو الهيئة التسييرية من لاعبين سابقين
2: منطقي ما تكونش فيها يعني حتى لاعب لأنه اليوم مهما كانت الإخفاقات ومهما كانت النتائج يعني مفهوم حتى إنسان يجي يقبل هرم وقيمة تاريخية رياضية يعني في النجم الذي سال كيما زبير بي وما حصل لزبير بي. معنا اليوم الشخص اللي تولى مقاليد التسيير وحط من فلوس من جيبه أخفق أم لم يخفق، اجتهد أم لم يجتهد، هذا كل الناس تعرفه. وأنه أخطأ ربما في اختيارات، أخطأ في إعطاء الأولويات، هذا كل الناس تفهمه. ولكن أنه من بعد تصير الهجمة تجاه الشخص بالصورة هذه، حتى من بعد ما خرج مشي حل اللي تبعوا فيه في التحليل، شكون مازال يجم يقدم؟ خلينا نكونوا موضوعيين، يعني كلمني أحد المسؤولين يعني في الميديا في نجم الذي سالي تحفظ على الاسم، قال لي ما حصل للزبير بي إلى يوم هذا إني مصدوم. أنا الحكاية عندها شهر نحكي أنا وياه مصدوم. معنا اليوم إذا كان عندي قيمة زبير اللي حط على المحك من أجل خدمة نجم سالي والجمهور اللي ناديت بالزبير يشد حتى حد معناها ما ضربوا على يده باش يجي، وهما ناداو من هيئة تسييرية مشى لهيئة منتخبة من بعد النجاح خلينا نقولوا الظرف للهيئة التسييرية، ومن بعد كيش شفنا النتيجة. قالوا هل النتيجة هذه تشرع الواحد من المدعبية القدم انه مازال يقدم؟ ما نظنش. والدليل انه امين الشرميتي وقع الزج باسمه واقتراحه ورفض العديد المؤهلات التي صرح بها، يعني التزاماته العائليه المهنيه، سعيه لاتمام الدبلوم تاعو يعني في مجال التدريب، ولكن ربما ما لم يصرح به هو انه حتى انسان ما يجي يقبل اللي صار. يعني اليوم مطالب الجماهير الرياضيه اللي تخص النجم الرئيسي جمهور الادوار اللي ننتمي له بدرجه يعني مباشره وكل حسب يعني الميولات نتاعه والحب نتاعه للفريق، ولكن الى متى باش تكون هنالك مشانق تعلق بطرق مشروعه وغير مشروعه، كلام مقبول وجله غير مقبول لاي مسؤول يشد وبعد كذا تشوف. اليوم كريم العكروت يعني القراح فاسومير، معناها هو الوحيد اللي عنده المشروعيه بحكم انه قاعدين يعني اللجنه تلم فلوس وغيره وغيره وغيره، يعني المعطيات هذه خليته قريب من الجمهور. وعاد ذلك هو بيدو يعني كان ساق تالي ساق قدام، لانه هو اللي يتولى المسؤوليه كرئيس واللي يقعد بعيد، ماهي سهله زاده.
1: هشام باش نقدم شوية ربما تساؤلات جماهير النجم في خصوص الملاعبية المنتهية عقودها، قاعدين نسمع في برشا كلام على الملاعبية صحوا في فرق أخرى ملاعبية باش تخرج، يعني سمعنا لا غفران نوالي اتصالات مع النادي الإفريقي، يعني هل أنه الهيئة التسييرية تحركت معناها في الملف متاع الملاعبية اللي عقودها انتهت أو تم التسليم بالأمر الواقع معناها؟
2: هو باش نتحدثوا تو نتحدثوا من باب المعلومات اللي نستقيها يعني من قنوات غير رسميه.
1: اكيد عندي ثقه ونعرف اللي هشام عنده صحيح.
2: ما ربي يبارك لك يا مروان، ما نحن الحمد لله معنا الكارير اللي عديناها في ميدان الاعلام نحاول نكونوا صادقين مع الناس، والمساج نقولوه خاصه في منبر محترم كيما المنبر نتاعكم، ما ناخذوش يعني باب الشعبويه او اعطاء معلومات يعني جزافه كيك نرميو به. على كل حال هو هنالك احنا وردنا انه الشيخاوي كريم عكروت بعض الاتصالات كان يستبين بعض الشيء والمدرب او اللاعبين، وكذلك ربما الحديث مع بعض اللاعبين لاستكمال المسيره مع النجم الذي سيهدي هذه، يعني بتحفظ نقولها اللي هي من باب المنطق باش تكون صحيحه ومقبوله، على خاطر اليوم انسان الشارع الرياضي كل يتحدث انه مش شد يعني كريم العكروت رئيس النجم الذي سيهدي، هو كل نهار يطلع يعني في الصفحه الرسميه كوميسيون ديتيج كان يجي يسند المعلومه لكنها صحيحه، دونك الصحيحه ما نتوقعوش باش يستنى صيغه 99 باش وقتها يبدا يكونتاكتي ويتحدث مع اللاعبيه ولا باش يستقبل، اكيد ثم في جيستيون دو طون معناها طون ماسكي قاعدين يخدموا ويحضروا، هو حتى كي تخدم وتحضر سي ديجا ترو تار، لانه الناس سيف استبدت استاجات نتاعها استبدت التدريبات نتاعها لكن الانتدابات نتاعها، والنجم الذي الساحلي كالعاده مازال يدور في دوامه نتاع المشاكل الاداريه الماليه اللي ما خرجش منها منذ سنوات، نامل انه يلقى الظله نتاعه من خلال الهيئه التسييريه الجديده.
1: ان شاء الله ان شاء الله. طبعا على كل حال هو على الطاير خبر ربما متعلق زاده بالنجم الساحلي، الكوميسيون اللي تيج ديجا مازالت كي هبطت ما عندهاش برشا هشام، اللي المليار الاول تسكر تو صحيح في الحمله الجديده.
2: اني اونيتمون مروان معلش ربما نختلف مع بعض الجماهير، المساله ماهيش غلق سياره واثنين، لانه كي نرجعوا شويه بالتاريخ وقت اللي شالوا الفلامات على مساله غلق المنع من الانتداب، وقتها كان الشعار جمهور يرجعها لبلاصتها. انت كي ترجع وقت اللي شالوا الفلامات واليوم رجعت شي تون بلاصتها؟
1: لا شيء.
2: ما رجعتش. يعني اليوم اني شخصيا اللي عب على العواطف ما نحبوش. يلزمنا نجي ونصرح ونقول هاو الداء هاو العمل اللي متاعه يستوجب حقبة زمنية معينة، وفكر حقبة زمنية معينة الناس كل تصبر خير من اللي اني نبيع لك اوهام وتحتفل بالاوهام وفي الاخر تقوم على كابوس. هذا شخصيا يختلفوا معي العباد، ما يختلفوش، هكا تربيت هكا نعيش. معناها اليوم اني غلق مليار، المساله ماهيش مليار، المساله مساله مليارات امتلكت النجم هذه الساحلي. ونعرف انه اليوم اذا كان نقول الجمهور هو ساهم، ولكن فما برشا فلوس تاع رجال اعمال. معناها راهو اذا كان مش ترمي الكوره ديما الجمهور هو اللي عمل له عمل الجمهور النجم الساحلي قاعد يقوم بالواجب وزياده. ولكن اليد حدا ما تصفقش. يعني اليوم مطالب انه هشام كمحب باش يدفع، ومروان كرجل اعمال باش يدفع. وقاعد يصير الشيء هذا سواء معلن او غير معلن. عندنا نعرفوا سنين 1925 والفلوس اللي ساهم بها، يعني تعديد الحملات شو كيما نقول ارتباطي، لانه انت ما قلت ولا لانه علاقته بعض المسؤولين اللي قاعدين يكلموه وهو ما يرديش بكيري. هذا كلهم امور الجمهور حتى اذا كان يتناساها او يغض الطرف عليها، ولكن يلزم يحط نصب اعينه شيء هذا باش يفهم انه راهو اكتمال الصوره يكون من خلال ادوار مختلفه، الجمهور من سيرته الاحباء المرتبطين يعني مؤسسات ورجال اعمال وغيرهم من جهتهم، والمسؤولين اللي باش ياخذوا المقاليد يلزمهم يعرفوا انه ليزاسيون دو بيجي سي حاجه من المهمات الصعبه على خاطر يلزمك توافق ما بين المشروع الرياضي والمشروع المالي باش تطلع ايكيليبر وتنجم تخلص وتنجم تفادى ديون اخرى ومشاكل اخرى.
1: هشام اخر سؤال، ربما عمليا النجم الساحلي قداش يلزمه باش ياخذ ليسونس نتاعو في المشاركه في البطوله نحكي؟
2: انا باش نقول المصرح به بعد كيش نعطيك الكواليس اللي عندي. هو فعليا يلزم النجم الساحلي يدفع تقريبا 5 مليارات و400 ولا 700 حاجه.
1: قبل قداش بالضبط؟ قبل دولي معناها
2: هو في جويلي يعني هو ما فما بوسيبيليتي دو ريبورتي معناها لا، وقال حتى كريم العكروت. ولكن عمليا يعني بالنيغوسياسيون اللي يلزمها تصير، خاطر لحد الان تحدثت مع المسؤولين السابقين قالوا راهو اللي تحكي فيه لجنه فرض النزاعات صحيح، ولكن راهو ما ننساوش انه يقاد نيغوسياسيون معناها فقط راني باش نعمل معاك جدوله، ولكن قبل الجدوله تنتجم تصير وان شاء الله تصير نيغوسياسيون دو فاسون انه تصير مينيزاسيون تاع البيدجي تاع الفلوس اللي نجم مطالب بها وقتها باش تطيح تقريبا 3 مليارات كيلك.
1: واضح، وان شاء الله طبعا الامور تتحرك شويه. صحبيب تعليقك كلام هشام، الوضع راه ماهوش معناها الصوره ماهيش كالصوره الورديه والعصافير تزغزغ، الاثوار مازلت فيها برشا مشاكل.
3: لي زوبستاكل كثار برشا، فما برشا اوبستاكل لابد كما قال هشام معناتها رجال الاعمال الحقيقه ملينا من النداءات ليهم مروان، ما فماش حتى تجاوب الحقيقه. شنو معناها؟ معناها باعوها الاتوال، معناها سلموا في جمعيتهم. ما فهمتش شنو معناها. هو فما الناس ما كانتش معروفه بكل مروان، عرفت بها النجم النادي الساحلي. وينك يا خويا انت؟ معناها مش معقول معناتها السلبيه للدرجه هذه. معناها لابد من شحذ الهمم، لابد من الوقوف معناتها معناها مع الجمعيه، حتى مش بالبرشا بالشويه، معناها مد يد المساعده. ما فماش حتى مشكل بالنسبه للنجم النادي الساحلي مروان. ان شاء الله يصير واقع جديد مروان. يكفي ان النجم الساحلي يلم اللاعبين بتاعه مروان من المعارين الفرق الاخرى، خاصه معناها اللاعب المدافع محمد حسين مروان مكسب كبير هذا، كان النجم الساحلي يحرص على استقدامه. نصور معناها باش يحل مشكل كبير على مستوى الخط الخلفي. لكن دي فاسون جينيرال بحول الله النجم الساحلي ما يبيعش مروان، وراه الناس وراه الرجال وراه معناتها جماهير كبيره برشا. معناتها والضربه اللي ما تقسمكش مروان قوي. ونصور نجم الساحلي باش يرجع قوي، باش يرجع كما كان بحول الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. طبعا نخلي كلمه الختام لهشام
2: مروان. كلمة الختام نحن نتمنى التوفيق للهيئة التشريعية التي يتم الإعلان عنها وتنصيبها، إن شاء الله ربي يوفقهم لما فيه مصلحة النجم الرياضي الساحلي، إن شاء الله جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي قاعدة مجندة يعني باش تعاون جمعيتها من خلال اقتناء الاشتراكات وكذلك مليون جديد اللي الحق نتاع ربي مع اختلاف الناس مزيان مش مزيان، ثم مسؤولية يعني تولي تجاه الجمعية. المليون الموجود تشريعي سواء كان وقع يعني تسويقه من خلال كوميسيون فيتيجا، وايضا اللي وقع الحديث عنه من خلال الصفحه الرسميه نتحدث البرودوي نتاع نجم الارسالي 1925. يعني في كلتا الحالتين هذوما دي بلان مطالب ينصهر فيهم كل احباء النجم الرياضي السياحي، وان شاء الله الجماهير جدت ترتقي بالوعي نتاعها، تفهم انه المحبه يعني من غير عقلانيه راهي ما تفيدش، وانه النقد اللي لاذع به لكن النقد اللي يجزنا للسب والسلب والقدح والمس من العباد رغم عنده وين يوصل حاجه ولات مبتذله في مجتمعنا. نسال الله السلامه وان شاء الله ربي يصح الحال.
1: اكيد اكيد هشام، مشكور على الاضافات اللي قدمتها الحقيقه هشام. كل من كلموه نلقاه حاضر، نلقاه موجود على ذمتنا. مشكور مره اخرى هشام بن جمعه.
2: العفو، مرحبا بك. العفو.
1: مشكور هشام على الاضافات اللي قدمتهم لنا. طبعا تباعا اقتربنا من نهايه الحصه في توقيتها الاضافي، احنا ممكن كاس العالم عملنا 90 دقيقه من بعد مشينا للتوقيت الاضافي. قبل ما نكمل طبعا تهني البكالوريا، طبعا تسنيم الترابلسي اللي كانت اجتازت امتحان البكالوريا مناظره البكالوريا بنجاح. التحيه جاها من ولدها سالم وامها سعاد وخالها حسن، خالتها حبيبه وفتومه، وايضا من احلام وحلمي وحافظ وكل العائله يتمنوا لها بالنجاح والتوفيق وان شاء الله في قادم المواعيد. صاحبي بنخلي لك كلمه ختام.
3: كلمة الختام مروان الحقيقة منبهر يعني مردود الكبير ومستوى الكبير تاع المنتخب المغربي الحقيقة مروان، ما نجمش نتعدى وما نحكيش ما نقولش حتى فيه كلمة الحقيقة. منتخب كي منتخب كندا مروان، وكان جات حتى فرنسا قدامه راهو أحدث الفارق وراهو سجل وراهو معناتها ينجم حتى يترشح قدام، خاطر المردود الكبير اللي قدم مستوى منتخب الكندي مروان على مستوى البدني وعلى مستوى الذهني وعلى مستوى التكتيكي راهو فريق امبتابل. حسب أنا مالقري صار منتخب المغربي كان امتص الهيجان تاع منتخب الكندي، وكان معناتها تي تابتي معناتها رد الفعل ولقي الحلول باش نجم يخرج المنتخب الكندي العتيد والقوي جدا. وكيفاش مروان بثلاثه مقابل صفر؟ هذا ان كان يدل على شيء يدل على انه المنتخب المغربي من اكبر المرشحين لكوب دي مونديبي.
1: ان شاء الله ان شاء الله يزيد ياكد اللي راهو دومي فينال نتاع 2022 ماهوش صدفه، ما كانش صدفه.
3: جستمو مروان مش كان صدفه. تكرر ويظهر لي باش يعمل ريفونش.
1: ان شاء الله المره دي ان شاء الله خاصه ضد المنتخب الفرنسي، ماذا بيا ان شاء الله المنتخب المغربي بالنجاح والتوفيق. نذكر الليله البرازيل والنرويج طبعا المقابله تتلعب بتسعه نتاع الليل، وماضي ساعه المكسيك وانجلترا مقابله زاده قويه.
3: ما في شك مروان فريق منظم وفريق الانجليزي باسمه بتاريخه باش تكون مقابله متوازنه برشا. شفنا منتخب الكونغو اللي عمل مع المنتخب الانجليزي، لذا معناها نقول احنا ما نجموش نعطيه احكام سابقه، لكن المنتخب المكسيكي قادر انه يتجاوز المنتخب الانجليزي.
1: والقمه طبعا البرتغال اسبانيا، القمه تاع نهار 6 جويليا 8 نتاع العشيه، هذيك القمة القوية الحقيقة مباراة الأجوار. طبعا مشكورين الناس كل
4: ماتشات الليلة. شكون تشجع؟
1: والله شكون تشجع بما اني نشجع الطبقات الضعيفة يعني باش نشجع النرويج ضد البرازيل
3: بروليتاريا
1: باش نشجع النرويج، باش نشجع المكسيك ان شاء الله، باش نشجع اسبانيا. هذوما منتخب الارجنتين بيان سور، هذيك بيان سور، ونزيدوهم المغرب ومصر
3: ما في شك
1: هما ممثلين العرب. فهمتني؟ الحقيقه ما نكذبش عليكم في الكوره نحكي باش ما يقولوهاش، قابل باش نشجع اي منتخب بل المنتخب الفرنسي الوحيد ما نجمش نشجع. هذه حاجه
3: هذول فما يا جماعه
1: اي ما نجمش نشجع، ما نجمش نتخيل روحي نهار نشجع المنتخب الفرنسي. على كل حال ان شاء الله فرجه ممتعه للجميع، ان شاء الله ما طولناش عليكم برشا خاصه ريم قنوه. ان شاء الله طبعا كنا خفاف ظل عليكم اكيد. ان شاء الله المواعيد الرياضيه تتجدد في راديو ام اف ام ان شاء الله في بدايه الاسبوع. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا من استاذ ام اف ام. دمتم في رعايه الله ولقاكم.

0: Team FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مثال retour du programme sur votre radio. MFM.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Hi.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. Livraison سريعه وسيرفيس كليان ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي باقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: الاخر انا حبيتك،
1: الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
1: حب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا الستة متاع العشية أحلى مثال retour du programme sur votre radio.

0: البيت وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن.
2: أنا فاهم، اسمع الموجة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع اسباس وهيبة مهدية ادلال ما يفاش.
2: هو الحاربوس يعني الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: سوسة الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة

0: فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دول.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا السبعة متاع الليل على مسار Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

توا التسعة متاع الليل أحلى مسافة.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM 12 12

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.